أهلا بالشباب الطيب. أهلا. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خيي.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة،
1: ولا منحس ولا منحس،
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك،
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حظك على الهواء.
2: الشمس والقمر يقترنان في برج الجوزاء، مما يشعل العقول بالفضول والرغبة في التواصل، بينما تتجمع عواطفنا في دفء برج السرطان بوجود عطارد والمشتري والزهرة. وفي المقابل يمنحنا زحل ونبتون في الحمل طاقة المبادرة الشجاعة ممزوجة برؤية ملهمة. دعونا نستمع لما تقوله الكواكب لكل برج على حدة.
3: برج الحمل، وجود زحل ونبتون في مربع برجك يضعك أمام اختبار حقيقي لإعادة هيكلة طموحاتك. الخريطة تدعوك اليوم للتخلي عن الاندفاع العشوائي والبدء في بناء أساسات متينة لمستقبلك. ابتكارك في أعلى مستوياته، لكنه يحتاج إلى خطة عمل واقعية. برج الثور، كوكب المريخ يحل ضيفاً ثقيلاً في برجك، مما يمنحك طاقة بدنية هائلة وعزيمة لا تلين. الخريطة الفلكية تحذرك فقط من العناد أو الدخول في صدامات غير مجدية. وجه هذه الطاقة الجبارة نحو إنجاز مشاريعك المتأخرة، فالوقت مثالي للعمل الدؤوب. برج الجوزاء، أنتم ملوك الساحة اليوم. اقتران الشمس والقمر في برجكم مدعوماً بوجود أورانوس القريب يمنحكم هولة من الجاذبية والحضور الطاغي. ذهنكم متوقد وأفكاركم خارج الصندوق. استغلوا هذه الطاقة الذهنية الاستثنائية لفتح آفاق جديدة وإقناع الآخرين بمشاريعكم.
4: برج السرطان، يتجمع في برجكم كل من عطارد والزهرة والمشتري، مما يجعله وقتاً ذهبياً على الصعيدين العاطفي والمالي. كلماتكم تلمس القلوب والفرص تطرق أبوابكم بكرم غير معتاد. ثقوا بحدسكم العالي اليوم، فالسماء تدعمكم بكل حب. برج الأسد، تأثيرات الكواكب في البيت المجاور تلهمك للالتفات نحو شبكتك الاجتماعية وأصدقائك. قد تجد دعماً غير متوقع من شخص مقرب، أو تشعر برغبة في الانضمام إلى عمل جماعي أو إنساني. طاقتك اليوم تكمن في روح الفريق، فلا تعزل نفسك. برج العذراء، تراجع العقدة الشمالية في برجك يدفعك لمراجعة حساباتك المهنية والشخصية بدقة. الخريطة الفلكية تنصحك بعدم الغرق في التفاصيل الصغيرة وتركيز طاقتك على الأهداف الكبرى. تخلى عما لا يخدم نموك واستعد لانطلاقة جديدة.
5: برج الميزان، الأجواء الفلكية الحالية تفتح أمامك بوابات المعرفة والسفر، حتى لو كان سفراً عبر الفكر والكتاب. تشعر برغبة عارمة في توسيع مداركك والابتعاد عن الروتين اليومي. تواصل مع أشخاص من ثقافات مختلفة، فثمة إلهام كبير ينتظرك هناك. برج العقرب، هناك فترة من التحولات العميقة وإعادة تقييم الموارد المشتركة. قد تنشغل بأمور مالية، إرث أو استثمارات. حدسك قوي جداً في كشف المستور. استخدم هذه البصيرة لترتيب أمورك المالية والعاطفية بحكمة وهدوء. برج القوس، تتركز الأنظار اليوم على علاقاتك وشراكاتك بوجود القمر الأسود في برجك مواجهاً تجمع الجوزاء. قد تواجه بعض التحديات أو سوء الفهم مع الشريك. نصيحة الفلك لك اليوم، استمع أكثر مما تتكلم وتجنب اتخاذ قرارات مصيرية تحت ضغط الانفعال. برج الجدي، تراجع بلوتو في برج الدلو المجاور يلقي بظلاله على جوانبك المالية والقيمية، بينما تدعوك بقية الكواكب للتركيز على صحتك وروتينك اليومي. نظم وقتك ورتب أولوياتك في العمل، ولا تهمل إشارات جسدك. القليل من الراحة سيمنحك طاقة مضاعفة. برج الدلو،
3: تراجع كوكب بلوتو في برجك يحثك على القيام بعملية ديتوكس فكري ونفسي. حان الوقت للتخلص من الهواجس القديمة التي تقيد تقدمك. لحسن الحظ، الكواكب في البروج الهوائية والمائية الصديقة تدعم جانبك الإبداعي. عبر عن نفسك بالفن أو الكتابة. برج الحوت، وجود العقدة الشمالية في برجك يضعك في عين العاصفة الإيجابية. أنت في مرحلة نمو روحي وشخصي هائلة. قد تشعر ببعض التشتت بسبب ضغوط محيطك، لكن النجوم تؤكد لك أنك تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق ذاتك الكبرى.
1: حظك على الهواء.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of ميكيلانج Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر
1: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة،
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
1: عشر الحمراء.
0: السبت 27 حزيران
1: تحلالي بالحمراء.
0: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. عم بيباركولي بوقفة النار الشامل، يلا يا رب الله يبعث الخير لوطننا لبنان. هيدي بداية حلوة، الله يبعث الخير لوطننا لبنان ولكل الأوطان. من جد تحيتنا لألكن من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبكل أنحاء لايف ستريمينج جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الاثنين 15 حزيران 2026 ميلادية، من زمن الميلاد فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا المشترك لبنان. لبنان، ماذا يحصل في وطني لبنان وبكل الأوطان؟ كل شيء رصدناه نوضعه بتصرفكم، وانتو ابتداء من هاللحظة، وفي ناس بعتوا مبارح وقولت مبارح على مدار الويك اند 03-444-037 رسائل صوتية ومكتوبة. يلا قولوا الله، قولوا الله، خلينا نتفائل بالخير منوجده يا لبنانية. صفر 3-4-4-4-0-3-7 هو الخط اللي فيكن تبعتوا رسائل مكتوبة وصوتية فقط، مش اتصالات. شو عم بصير بوطننا لبنان؟ بعد شوي رح نشوف شو مين ركض بالسبق مبارح من أسماء الخيل اللي ركضت، الأسماء السلبة. أيضاً مبارح على الام تي في في حلقة عرضت بعنوان مشوار على الوادي أو مشوار بالوادي، منا موفقة أبداً بالمعايير الاجتماعية البلدية الأخلاقية والتنظيمية. بعد شوي رح نتوجه لزملائنا اللي قدموا البرنامج مبارح بالام تي في، في اثنين منهم لهم كل الاحترام، وفي الثالث هذا بس كان خرجوا بس يروح ياكل بالمطاعم، بزيادة عليه كان انه يروح من مطعم لمطعم ويصور لنا كيف عم ياكل جاط الكبة وكيف عم ياكل البيض بأورما والكوسة وأبلما، أبلما وبيض بأورما مثل فارس أم فارس، هذا اللي خرجوا بس يعني. يلا على كلن، لما بتكون تروحوا على البيوت، لما بتكون تروحوا على الضيع يا حضرات بهذا البرنامج بالام تي في، بتكون تروحوا على أصحاب البيت، مش تفوتوا من شباك الحمام أو من شباك المطبخ وتقولوا أنه نحن عم نزور العربانية. ما توفقتوا أبداً بالحلقة مبارح بالعربانية. العربانية إلى بلدية برئاسة المحامي الأستاذ جهاد رزق الله، منتخب من قبل أهلنا بالعربانية. ما فيكن هيك تتسللوا عن العربانية وتصوروا اللي بدكن إياه أنتوا، في حين أنه العربانية فيها عشرات الأشياء اللي ممكن الإضاءة عليها بمشواركم غير الموفق يا فرسان التلاتة بالأم تي في. مثل ما قلت لكم اثنين منهم بحبهم وبعزهم، والثالث في علامات استفهام على سلوكه الشخصي وبخبركم شو صار معه، إضافة أنه بزيادة عليه أنه يروح يأكل بالمطاعم أبلما وبيض بأورما، نو غارليك نو أونيون سمى حلو. في اشياء كتيرة على كل رح نحكي فيها. يلا اللهم احمي وطننا لبنان واحمي الاخلاق بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان.

دائما اكيد نحن منقول بالبداية وبالنهاية وبكل الاوقات العدالة للام تي في، العدالة لاستوديو فيزيون، العدالة اتت وستأتي باعمق واعمق على يد قضاتنا اللبنانيين. تسلم ديتكن، قولوا الله. خلينا نبلش سوا أنا وياكم فترتنا بأغنية لفنان مطلوب للمرة الثانية للتحقيقات، باتريك برويل. عنده شكوى كانوا عم بيحققوا فيها بفرنسا، وهلأ في شكويين، اثنين من النساء تقدموا بشكويين جديدتين بالاعتداء الجنسي ضد المغني الفرنسي باتريك برويل. أول امبارح السبت المدعين العامين بالمحاكم الفرنسية أعلنوا هالشي. الامرأة الأولى تتهم باتريك برويل بمحاولة اغتصابها خلال أحد المهرجانات السينمائية بجزيرة لا غيونيون الفرنسية سنة 2007. بظن انه طولت شوي لحتى توعى، مش هيك؟ من 2007 هلا وعيد. اذا النيابه العامه بضاحيه نانتير بالعاصمه الفرنسيه. والمراه الثانيه كمان تزعم انه اغتصبها عام 2012، كمان اظن مأخره شوي، مش عم ندافع. اكيد في عداله عندهم بفرنسا يصطفلوا هني. باتريك برويل عمره 67 سنة، سجله أكيد حافل بالعديد من الألبومات الأكثر مبيعاً بفرنسا والعالم، وظهر بعشرات الأفلام. هلأ في حركة بفرنسا وأوروبا اسمها مي تو، وأنا أيضاً مي تو، من بعد ما حكموا على جيرار ديباردييو سنة الماضية بالحبس لمدة 18 شهر مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأتين بموقع تصوير أحد الأفلام. واو شو وحوش يا ماما، شو وحش انه بموقع تصوير الأفلام بدل ما يكون ملتهي بالتمثيل. جيرار ديباردييو يا إذن باتريك برويل عم يخضع لإشراف القضاء الفرنسي، وهذا يعني أنه ممنوع من مغادرة الأراضي الفرنسية، ما رح يقدر يهرب من هالاتهامات هذه ولو كانت بعيدة شوي، يعني بال2012 وال2007. بكل الأحوال أكيد نحن مع القضاء إن كان فرنسي وإن كان لبناني، وننتظر لنرى. خلينا نبلش مع باتريك برويل. صوته حلو، شو بدنا انه اخلاقه مش حلوه بيتحاكم عليها وبيدفع الثمن اذا ثبت هالشي. هيدا دعويين هلا، وفي دعوه قبل كمان بتعرض جنسيا لنساء. كيان دغوا بنسمع سوا من باتريك برويل المتهم حتى يثبت العكس، والبريء حتى يثبت العكس. Bonjour.

حبيتوهم. هيدي فيرسيون مسجلة باستوديو، بتعرفوا أفضل هيك تكون أروق شوي صغيرة. أنا البنك الكواليتي يا كواليتي بتكون منيحة. لا خلينا نسمعها رايقة ولو كانت حفلة مع زقيف هيك بيتجاوب الجمهور معه لباتريك بريال كي على دغوا على رواق، ومنسمعها هيك منستمتع فيها أروق أروق بسرعتها تيمبو أسرع شوي بهذا التسجيل. بنسمعه أبطأ شوي، أبطأ بكتير. قولوا الله هلأ علقنا بفخ أصدقائنا بأوجيرو. أوجيرو بونجور كي على دغوا تسيخ سا يا Oui, c'est ça. هلا باعتقادي انا الشخصي انه اذا كان انساني عم تغتصب بتلم الدنيا كلها عليه، ان كان بموقع تصوير صديقنا الثاني كمان الممثل او يعني جيرارد ديبارديو او باتريك بريال اللي ما بدها تغتصب بتلم الدنيا عليه وبتجرسه، واللي بدها بتسكت وبعدين بتقول اغتصبني مثل بمسرحية زياد الرحباني بتقول له هيدا اغتصبني. بونجور زياد، يلا بيلا أنا قلت له ايه وعالتقيل بمسرحية زياد.

0: Le public crie pour Patrick Bruel, qui a le droit. لنترك باتريك بريال بهمومه مثل ما قلنا هلا يعني كمان في ناس بيبرروا بصراحه يعني هلا معلش انتم بتعرفوا جندريتي واكيد المراه بلبنان لازم تكون 51% من المناصب لها لانه بشكله 51% من المجتمع اللبناني ظلم انه يكون بس في 5 وزيرات من اصل 30 وبالمجلس النيابي يكونوا كمان قلال الصبايا حتى ما يتفسر كلامي بس يقال بعض عند بعض الناس عم بيبرروا انه اثناء اغتصابهم هدول الصبايا عملوا فريز طب انه بس بيعملوا فريز 10 12 سنه 15 سنه ليوعوا بعدين يعني هاي اذا ما لموا الناس عليه بلحظتها كان ارتدع مين ما كان يكون يا قولوا الله شو رايكم اللي بدكم اياه نبحث فيه بفتره ما 03-444-037 المستمع منير بعت لي من نهار السبت مخالفات تك تك تك تك تك تك تك تك يلا كله عم بيتصادر وكله عم بيتزبط وكله عم يتحاسب بدي هني أنا وياكم قوى الأمن الداخلي حسب مشاهداتي ومشاهداتكم معلش رغم العجقة اللي صارت نهار السبت كانت قوى الأمن الداخلي وخاصة بكل المناطق وخاصة مفرزة سير جوني هذه حسب مشاهداتنا أنا وياكم مفرزة سير جوني فتكت بكل شيء فيه فانات وباصات مزورة ومكررة وغير شرعية وقفون مفرزة جوني بالتعاون كمان مع قوى أمنية مدنية يعني شرعية مش إنه ميليشيات يعني بس برافو برافو برافو كان في دراج من مفرزة سير جوني هيدي أنا شفتهم على باب معمل الزوق معمل الكهرباء بالزوق واقفينهم بعدين فوتون على ملعب أحد المعامل جمعون هونيك سكروا عليهم بآلية من آليات قوى الأمن الداخلي أو القوى العسكرية المدنية القوى العسكرية المدنية سكروا عليهم وفات الدراج لجوا كمان حتى يقدروا يلحقوا لأنه شخص واحد يمكن إذا دراج وحده ممكن يتعرض للاعتداء لأنه في ناس بيبقوا جايين من وادي خالد غير شرعيين نور مزورة ومكررة ومن طرابلس بيقللوا أخلاق إذا كان فرد واحد أو شخص أو شخصين دراج أو دراجين فكانوا قوى مدنية شرعية من قوانا المسلحة المدنية فتكوا فيهم الفتك الذريع وما قصروا مثل التوتو كانوا وفي كمان للأسف سجلت وقائع بالمشاهدات يعني احتراماً ما صورت بالمشاهدة سجلت بعض رتباء الجيش اللبناني للأسف عم بيحاولوا يعملوا اتصالات لحتى يتحشدوا لهم لهدول الموقوفين وقال شو عم يعملوا عناصر ورتبة الجيش اللبناني جوات الملعب خلص انتوا جايين معهم بطريقة غير شرعية انزلوا وفلوا على شغلكم مش تنزلوا تصيروا تعملوا اتصالات مع ضباط وغيرها للوساطة الله يعطيهم العافية قوانا الأمنية الشرعية مفارز السير بكل المناطق اللبنانية برافو برافو برافو بالثلاثة برافو وبالمية برافو هيدا شغل عملوا نهار السبت وأحين اليوم في من كمان من وادي خالد ومن عكار ومن طرابلس نازلين خصوصي للأسف يعني قديش فتكوا فيهم نهار السبت رجع في وأحين جداد يعني كأنه نبع لا ينضب من المخالفات يلا الرائد سامر صليبة آمر مفرزة سير جوني الرائد سامر صليبة وضباطك ورتبائك ودراجيك بمفرزة سير جوني مع القوى الشرعية المسلحة المدنية برافو وتسلم دياتكم والله يعطيكم العافية بكل المناطق اللبنانية كمان إذا في مشاهدات تانية شفتوها السبت بالمتن بجديدي مفرزة سيد الجديدي الله يعطيهم العافية وكل المفارز ببعبدة وغيرها وببيروت. بلغونا مشاهداتكم لحتى نشد على ايدهم أكتر وأكتر لقوانا الأمنية الشرعية. سوبر برافو وتسلم دياتكم وألف بوسة على جبينكم يا محبين للوطن يا قوانا الأمنية الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 بيصبح عليكم إلي إبراهيم. بونجور يا إلي. كمان بعت لنا رسالة مستمع نسمعها.
1: صباح النور صباح النور. علي قوي خي جوني علي قوي. أنا اليوم كنت عم دقق بالصور اللي بعتلك إياهم والفيديوهات اللي بعتلك إياهم امبارح. أي صورة ما حيت أنا هيدا الحرام هيدا بدي أظلمه. لا ما دخلوا هيدا البان أصلا اللوحة مش مبينة مش لحوا له. هيدا هو البان المزبوط اللي شلت من الفيديو وقربت الكاميرا تقدر تأخذت اللوحة الصورة وبعتلك إياها. هيدا رقم مبين عليك هلا بتصور.
0: نعم نعم. النيك نايم لبنان أولا وأخيرا. برافو عليك تسلم دياتك. يلا بعتوا كل المخالفات 70-220-888 تحت الهواء لحتى نتوليهم نحن وقيادة قوى الأمن الداخلي. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الأب البروفيسور يوسف مونس كتب مقالا بعنوان الدستور تعود إلى النور. صحيفة الدستور الأسبوعية السياسية التي تصدر ورقياً وإلكترونياً وبصدر الصفحة الأولى مقال للأب البروفيسور يوسف مونس بعنوان فلسفة تآلف الاختلاف في الفكر السياسي للبطريرك الياس لحويك. فيكم تشتروا صحيفة الديار وتطلعوا على التفاصيل. شلومو شاينو أبونا معليو يوسف مونس مريم برخوخ ومقدشوخ بريخ صفرو وبريخ طوبو وبريخ يوموخ. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف مع بريك لإعلاناتكم سبونسورينج ودعمكم لإذاعة جبل لبنان للتطوير والانتشار 70-220-888 بدعمكم بنقوى وبنستمر بإذن الله.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: Zaarour Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry.
3: For more information, call 03-53-22-55.
2: Zaarour Club, your destination all year long.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: صوتك عالي جبل لبنان ببداية الويك أند وبمنتصفه وبنهايته. نتمنى لكم كل الخير، أسبوع سعيد لألكن هالأسبوع من روك متو والإنشورنس. كل التمنيات بالصحة وبالأيام الحلوة. روك متو والإنشورنس لحتى نكون بصحة جيدة وبأمان بالمجتمع. على صفحاتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وعبر إذاعة جبل لبنان بتدعيكم روك متو والإنشورنس للتبرع بالدم باليوم العالمي للتبرع بالدم. مش بس لازم نحتفل فيه يوم واحد بالسنة، لازم كل يوم نعتبره يوم إنساني للتبرع بالدم. نحن وياكم روك متو والإنشورنس، كل أنواع التأمين الصحي، تأمين على سياراتكم، ممتلكاتكم البرية والبحرية، بناياتكم، بيوتكم، مصانعكم، أهلا وسهلا فيكم. تأمين ضد مخاطر الحرب والإرهاب. روك متو والإنشورنس بتصرفكم وإنسانيا تدعيكم للتبرع بالدم. Together strong. روك متو والإنشورنس 1567 هو الرقم الرباعي على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. بتصرفكم 1567 روك متو الإنشورنس. صوتك عالي جبل لبنان. وصلنا بالويك أند خبر مؤسف عن تعرض ضابط بالجيش اللبناني لوعكة صحية أدت إلى وفاته. شرف، تضحية، وفاء. كتير من الأشخاص اللي عرفوك، أنا ما بعرفك شخصيا، بس لما بيكونوا عم يحكوا عنك الأحبة والأصدقاء بيحزن قلبنا أكيد على شاب لبناني مثل النمر، بيتوتي، مهذب، رايق وملتزم بوطنه لبنان. كان صار بالمحكمة العسكرية ويروح على رعية كنيسة الدكواني ملتزم بوطنه وملتزم بدينه بيته وعائلته. عمين عم بيحكي عن ملازم أول بالجيش اللبناني البطل الله يرحمك شرب الطوق المسيح قام حقا قام. تعزينا لأهلك لكل محبينك للمؤسسة العسكرية ملازم أول بطل ربنا اختاره إلى جواره يشوع مشيح قوم من قبره يشوع مشيح قوم من بيت عنيده. الله يصبر أهلك ويصبر عيلتك وأكيد لما منحصل على ورقة النعوي والدفن منترحم عليه ومنقول المسيح قام حقا قام. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 تحية لحسام يسعد لي صباحك يا حسام. وشو ما كانت الأخبار الواردة بطبيعة الحال عم نتابع دايما نحن وياكم. انسحبت إسرائيل أم لم تنسحب؟ في شرعية دولية بإذن الله بتلزمها وبالاتفاق وبالمفاوضات التي يشرف عليها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الله ينصره ويعطيه ألف عافية بشرعيتنا اللبنانية والعربية والدولية. شرعيتنا اللبنانية هي رئاسة الجمهورية وما حدا بيفاوض عن وطننا لبنان لا إيران ولا الفاتيكان ولا سوريا ولا إسرائيل ولا غيرها. لبنان بيفاوض عن لبنان وأرزت لبنان مؤتمن عليها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الله ينصره ويحميه وعندنا قوى أمنية شرعية بتنفذ القرارات الشرعية اللبنانية والعربية والدولية. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أن يكون ما يرد في موقع لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. إذن هذا الخبر اللي ورد من لحظات عبر لبنان فايلز. نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان. يعمل اللي بده إياه نتنياهو. نحن في عنا شرعيتنا وفي عنا مفاوضاتنا بإشراف دولي وعربي بإشراف الشرعية اللبنانية. خسارة تونس أمام السويد 5-1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2026. عملية تفجير بمدينة الخيام باتجاه الدردارة. عمليتين تفجير فجر اليوم. الله يكسر إيدين اللي استدرج العدوان على وطننا لبنان واستدرج الشر. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز نخب حركة أمل تعيد تعريف العلاقة مع حزب الله. تحية لنخب أفواج المقاومة اللبنانية أمل. لازم تحطوا النقاط على الحروف أستاذ نبيه بري ونخب حركة أمل لأنه شفنا الخلافات بالضيع وبالبلدات بالجنوب وبالبقاع نتيجة التعقل اللي بده إياه الرئيس نبيه بري. أكيد هلأ عم بيسيرهم بس إنه نعرف تماماً أفواج المقاومة اللبنانية أمل اللي أسسها إمام الوطن المغيب موسى الصدر ونعرف وطنيتهم بالوقت المناسب ولازم سيد الرئيس نبيه بري. ميرا جزيني كتبت لبنان عالق بين الردع الإيراني والتسوية الأمريكية. وفي موقع لبنان فايلز أيضا فقرة بأقلامهم واليوم بقلم الإعلامي والزميل والأستاذ بالدكتوراه الإعلام اللي تخرج على إيده العديد من زملائنا الإعلاميين باختصاص الإعلام الدكتور نسيم الخوري ومقال بعنوان لبنان من فم الموت السحيق المحيق. كان لبنان وطناً يطن صاحب تاريخ يقرع أبواب الدنيا بقوة عبر مهاجريه وإعلامه، أو قل أنه كان طنيناً عالمياً جميلاً مقيماً أبداً للضيافة وهندسة العلاقات الطبيعية في الأرجاء العربية الصحراوية والأوروبية والعالمية. وصار هو واللبنانيين شيئاً آخر غريباً عجيباً هجيناً لا تدركه سوى بقعة موت وتنافر وقرف أمامنا. نبحث عن تسميته الجديدة إذ نراه ينام فوق وسائد الأرض البرية، لكنه يتحضر للسقوط النهائي في فم الهجران والموت. مقال من عيون اللغة العربية وخطير جدا بأفكاره، بأحد مفاصل هالمقال هيدا اللي كتبه البروفيسور استاذنا نسيم الخوري: كم يلفتني هنا أن تصبح فروع جامعة السوربون والجامعة الأمريكية وغيرها من الجامعات العالمية مثلا منتشرة في دبي وأبوظبي وعواصم الخليج، بينما يحزنني كيف ترهلت هنا في لبنان الجامعات، وبات الأستاذ الجامعي الذي يحمل أكثر من دكتوراه وأستاذ سابق في أعرق الجامعات العالمية يتوسل ذليلا موظف مصرف أو عاملا على محطة بنزين أو. نعم، يضيف البروفيسور العزيز الصديق نسيم الخوري، نعم أرى بعضا من أساتذة الجامعات في لبنان بالآلاف متظاهرين يفترشون أرصفة لبنان متعاقدين ومتفرغين ومتقاعدين أمام المقار المسمات رسمية بحثا عن بقايا رواتبهم للاستمرار فقط في تأمين ربطة الخبز لأولادهم أو لأحفادهم. وأنا بعرف تماما بإدميته للبروفيسور نسيم الخوري أنه عم يحكي عن حاله وعن الأساتذة الجامعيين والثانويين والابتدائيين، كل الأساتذة وكل المتقاعدين حال وحدي، والعسكريين أيضا. يسلم ألمك، مهم جدا تطلعوا على هالمقال، زوروا ليبانون فايلز فقرة بأقلامهم في الصفحة الأولى. الدكتور البروفيسور نسيم الخوري أستاذ الإعلام وأستاذنا كلنا، لبنان من فم الموت السحيق المحيق. مؤثر جدا مقالك بروفيسور نسيم الخوري، ويحاكي الواقع اللي عم تعيشوه المؤسف بتفاصيله. صوتك عالي جبل لبنان. وفي لبنان فايلز أيضا فقرة حكيني فوتبول، لبنان فايلز الحلقة 51، والضيفة اللي كانت ضيفتنا مع وزير الإعلام، يعني وزير الإعلام كان ضيفها الأسبوع الماضي وكانت هي وزير الإعلام ضيفتنا لمدة أسبوع ونص، يعني 7 أيام أو 8 أيام، بذكريات الوزير وزير الإعلام البروفيسور الدكتور بول مرقس ميشيل جبران تويني. اليوم هي ضيفة حكيني فوتبول، منشان هيك عبر إذاعة جبل لبنان رح كمان نسمع رأيك بالفوتبول العزيزة بنت الحبيب جبران تويني. خلينا نسمعها سوا، ميشيل تويني، مجزرة في ملعب وأحداث سياسية دخلت كرة القدم، وهذه تشكيلتي من السياسيين. حكيني فوتبول لبنان فايلز. تحية لزملائنا بلبنان فايلز دوت كوم. تحكيني فوتبول. ميشيل جبران تويني بحورها ميشيل نصر الله. إخراج الفيديو شربل بوأنطون. جبل لبنان ولبنان فايلز. حكيني فوتبول.
6: مشاهدينا مساء الخير بالحلقة الأخيرة من الموسم الأول من حكيني فوتبول وختامها مسك مع اسم بيحمل تاريخ وثقافة وإرث كبير للبنان، حفيدة الكبير غسان تويني ابنة الشهيد جبران تويني. اليوم رح نحكي نحن وياها بلغة مختلفة شوي، لغة أهضم، لغة الفوتبول، من بيلي لميسي للتدخلات السياسية بالفوتبول لشغف الشعوب. الصحفية المميزة ميشيل تويني، أهلا وسهلا فيك بحكيني فوتبول.
7: أهلا شيء.
6: أول شيء بدي حيي شجاعتك، لأنه بدي بلش بأول سؤال اللي بيسألوه إجمالا للصبية أول ما يعرفوا أنها بتعرف فوتبول، وبينصدموا لما بيعرفوا قديش بتعرف فوتبول. أنت نائبت مدير العام للنهار، وأنت مؤسسة جبران تويني فاونديشن، وأنت الهوست تبع برنامج كتير حلو اسمه بيت الشاعر على الجديد وعلى النهار بلاتفورم.
7: صح.
6: انت ام لا
7: عادل وكيان
6: لا ولدين. بالرغم من هيدا كله، شو جابك على الفوتبول؟
7: ماشي.
6: او مثل ما بيقول شو فهمك بالفوتبول؟ كيف عندك وقت تعرفي بعض الاشياء بالفوتبول اللي رح يشوفوها المشاهدين اليوم؟
7: احلك شغلة، انا بالفوتبول من ابدا حدا انتو فوتبول، بس انا القصص اللي بحب اقريها واللي هن بارت من التاريخ، يعني هون شي نقوله انه هيك شوي بتابع شوي بخبر ولادي كمان اللي بلكي تاريخ بعض اللاعبين، لانه بحس هذا الشيء بيأثر. اليوم بشوف قد ولادي بيحبوا الفوتبول، فاتخبرهم قصه لاعبين كيف ببلشوا هيك، بحس كثير بتعطي مثل دافع وحافز للولاد. اليوم مش ضروري يكون بس بالفوتبول، بالحياه. انا اليوم حتى انا وقت اشوف حياه بعض اللاعبين تعمل هيك تتذكر انه وين كانوا وين وصلوا، وانه ده هيك واجهوا صعوبات. انا هول القصص اللي هيك بيجذبوني، يعني ايام حتى بحضر دوكيومنتير للاعبين باسكتبول، بقرا قصه حياتهم، بحب كل شيء هيك بياثر. وبلكي هيك لانه برنامج بيت الشاعر هيك بفوت على هيك بدخل على قلب حياه اليوم الضيف، يكون ايام بستضيف مره عم يتحلى مع وائل عراقجي، مره مع عزيزه سبيت اللي هن رياضيين. سو اذا بدك هي تفتش عليها هي هيك الموتيفيشن، يعني اكثر ما هي انه انا اليوم كرياضه ما بدي عن ابدا حدا بفهم تقنيات الرياضه.
6: هلا بنشوف، عم تتوضع شوي، هلا بنشوف. بس طب مثل حياه اي لاعبين اثرت فيك؟
7: مثلا كثير قريت عن بيلي،
6: اوكي،
7: وقريت عن ميسي، وبقرا هالكتب لاولادي يعني، وحضرت كمان دوكيومنتير عن بيلي. حلك ليلى انه بحس انه خاصه لعبه الفوتبول، اغلبيه اللي وصلوا بلشوا حتى مارادونا كانوا فقراء، كان ما عندهم امكانيات. شوي بتفرق بلكي عن الباسكتبول اللي هي اكثر لعبه بلكي جامعه، يعني اغلبيتهم ببلشوا من الجامعه من الكوليدج، فبتحسك المعاناه اقل من اليوم لعيبه الفوتبول
6: اللي ببلشوا حافين.
7: صح.
6: عشط البحر والشوارع.
7: صح. لهيك بتشوف انه ما بينجحوا، يعني قليل الناس اللي بينجحوا اللي بيكونوا جايين من بيئه هيك فيها رفاهيه، يعني عن جد
6: كفوتبول.
7: صح.
6: بعرف واحد ريكاردو كاكاز بتاع البرازيل.
7: صح.
6: هو اصلا اللي معه يعني مرتاح.
7: صح.
6: وصار اوكي.
7: فالاغلبيه وقت تقرا قصه حياتهم بتشوف انه كانوا يلعبوا مثل ما قلت ما عندهم امكانيات ماديه. لهيك بحس انه ايام نحن هون قد هيك بنشد على اولادنا انه فيها شيء، يعني بتحس بتجي هيك خلقه عند الاولاد اللي بيربوا بالشارع، يعني هيك شيء حلو كتير. يعني اليوم بيلي ما كان حتى عنده امكانيات ماديه يعمل طابع، كان يلعب بكلساته ويعمل طابع، كان ياخذ ورق جرايد
6: يلفهم يعمل كابتنون على بعضهم.
7: وبيو ما كان لاعب ناجح، وكان بيو كتير هيك اخذ فوتبول، يعني خاصه من البرازيل كان يبكي كل ما انه يخسر. اليوم يخسر فريقه البرازيل ما كان ربحان ولا مره
6: قبل بيلي.
7: صح. فوصل لمحل هو هذا الانسان اللي ما كان عنده يشتري طابه هو اللي ربح، يعني هو جزء من اللي ربحه البرازيل باول ب 58 كان عمره 17 سنه.
6: صحيح.
7: فهذه القصه كثير هيك بحس بتاثر حال شاب، يعني انا حتى اتخبرها لاولادي هيك بيلمعوا عينيهم انه
6: عم تخليهم يتحيزوا للبرازيل، هي شيء مش مقبول. بس ماشي الحال.
7: طيب على قليل لفريق ربحان 5 مرات بطولة العالم.
6: صحيح.
7: انت خبرنا هولندا كم مرة ربحان؟
6: 0.
7: هيدي ليه انت مشون مع فريق يعني فريق مع
6: لحظة بيربحوا صحتهم.
0: إذا مقابلة حلوة كتير، هيدا أول 5 دقايق سمعتكم جزء منها أكيد. المقابلة مدتها 46 دقيقة، فقرة تحكيني فوتبول لبنان فايلز، والضيفة ميشيل جبران تويني، تحدثت عن إشياء كتيرة، أحداث سياسية دخلت كرة القدم، هذه تشكيلتي من السياسيين ومجزرة في ملعب. تحية لزملائنا بلبنان فايلز، زوروا لبنان فايلز فقرة حكيني فوتبول وكل الفقرات على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا من محررين وإداريين وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية، والمزيد والمزيد من المفاجآت ومن الأشياء ومن الرصد ورسائلكم 03-444-037 ودعمكم لإذاعة جبل لبنان بالإعلانات 70-220-888.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: افتح ارباح شراب وشجع بيبسي لتر وربع صار 2.5 افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي هالربح ملعبنا.
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
3: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم التنين بداية أسبوع مباركة بكل محبة.

0: النائب البروفيسور فريد البستاني وكل أخباره والمتابعة نحن وياه لقضايا المودعين، قضايا الفساد، قضايا تعيين أيمن عبد الغفور رئيساً للدائرة المالية بالنافعة اللي اعتبرها النائب البروفيسور فريد البستاني خطوة ناقصة، لأنه أيمن عبد الغفور متهم بقضايا فساد ولم تتم محاكمته بعد مثل ما كتب على صفحته النائب البروفيسور فريد البستاني. أيضاً على صفحة النائب البروفيسور فريد البستاني منتابع خبره، منتابع أخباره، الخبير المالي والمصرفي نقولة شيخاني قال خطة النائب فريد البستاني تعيد كامل الودائع. خلينا نسمع هالمداخلة للأستاذ نقولة شيخاني الخبير المالي والمصرفي مدة دقيقة بهالمداخلة. صوتك عالي جبل لبنان.
1: بدنا نطمن المودع في حلول. اليوم في حلول بترد أموال المودعين كلياً بلا اقتطاع، بترد الثقة بالقطاع المصرفي، وبتعمل نمو بالاقتصاد اللبناني مثل خطة الدكتور فريد البستاني، يا أما خطة الدكتور صالح السوري اللي كان مدير سابق لصندوق النقد بأوروبا وخطه مرتكزة على حل النقدي، وأكيد comprehensive reform plan. ليش بدنا نكفي بالخطأ؟ ليش بدنا نقول هيدا ناخذ أفضل يكون عندنا قانون ما يكون عندنا لا قانون؟ ليش بدنا نعمل على طول الخطأ؟ صرنا 20 سنة، 25 سنة عم نعمل الخطأ. خلينا نعمل مرة واحدة الصح ونرد شبابنا وصبيانا على هالبلد، ليرجع يكونوا هالبلد لبنان يكون رائد بالشرق الأوسط ومنارة للاقتصاد مثل ما كان بالسبعينات يسموه سويسرية الشرق.
0: إذن خلينا نعمل الصح هالمرة. نحن بدنا نوجه تحية أكيد من القلب للبروفيسور النائب فريد البستاني، والكلمة اللي سمعناها الخبير المالي والمصرفي نقولة شيخاني الذي اعتبر أن خطة النائب البروفيسور فريد البستاني تعيد كامل الودائع وبترجع لنا أحبائنا على وطننا لبنان لحتى نكون عم نشتغل لمحبة وطننا لبنان وإعمار وطننا لبنان واستعادة حقوق المظلومين من المودعين بوطننا لبنان. نحن والنائب البروفيسور فريد البستاني والخبراء الماليين والنواب والوزراء الأوادم اللي هن بخدمة وطنهم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
2: صباح الخير يا أستاذ جوني ولجميع المستمعين. بدنا نحملك أمانة توصلها للأسر الجمهوري وللمراجع المعينة من شان دورة الضباط بأمن الدولة طالع دباجي لينفسوا الموضوع، مع أنه كل الشباب من خيرة الشباب الطيبة لينفسوا الموضوع، بتطلع ضحايا بآخر 4 ضباط عرفكي، ومسائبين، يعني بحبش أحكي بالطائفية اللغة المذهبية والطائفية، مسائبين 3 مسيحية وواحد مسلم، أنا مسلم مش عم تفكرني عم طلع كذا، أنا ما بطلع الطائفية، أنا الشباب شباب طيبة بعرفهم يعني عرف كيف، وأحدهم بيو ضابط شهيد مغوار بالجيش اللبناني وكلهم شباب طيبة، ومسائبين في ثلاث في كم واحد منهم كانوا مش منهم محسوبين، كانوا مع اللواء صليبة يعني إذا بينفسوا فيهم لتطلع يطلعوا ضحية حرام عرف كيف، مش عم علق على اللواء صليبة نحن، بس إنه مسائبين كانوا يخدموا معه بدين ينفسوها بقصة طريقة إنه يطيروهن يعني يشيلونهن علامة الكفاءة وعلامة كذا، والشباب ناجحين وكل شيء تمام عرفت علي كيف. بدنا نحملك أمانة اليوم قبل بكرة توصلها على الأصل الجمهوري، بعدين إذا بده يلغي دورات روح يلغي اللواء الدورة اللي كان اللي ناس مش مقدمة طلبات ناجحة واللي ناس سيئتة وطلعت نتيجتها هودي آخر 201 أخدوهن، في ناس مش مقدمة طلبات وهذه كلها العالم تعرفها يعني، وفي ناس سيئتة وطلع اسمه يروح يلغي هديك الدورة، مش يلغي الدورة هودي تبع الضباط الشباب كلهم شباب طيبة وبطلبق لهم يعني، ويعطيك العافية. بدنا إياك تحمل للأصل الجمهورة اليوم قبل بكرة.
0: تكرم عينك. رقم اللي بنتهي ب889 بما أنه رقمك موجود عنا وأنت رفعت الصوت عبر إذاعة جبل لبنان وكتار عم يرفعوا الصوت بقضايا بتخص كل الأمور بوطننا لبنان ومنهم أمور أمن الدولة. يلا قولوا الله رح نوصلها للقصر الجمهوري ومن يلزم، ووصلت للرأي العام اللبناني عبر المنبر الحر والموضوعي إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير لألكن وأسبوع مبارك لألكن من ويش ماني، الشركة اللبنانية بإشراف مصرف لبنان اللي هي بتصرف الشعب اللبناني واللبنانيين بلبنان والخارج، خدمة على كل الأصعدة وتحميس وحماس بالمونديال. فيكن تعملوا بطاقتكن ويش كارد، ويش فيزا كارد، هو تحديداً ويش ديجيتال فيزا كارد بأي لون من ألوان الأعلام اللي بتأيدوها. هالتفعيل بيتم عن طريق أبليكيشن ويش موني. أعلام الفرق اللي بتأيدوها بتصير موجودة بالفيزا كارد ويش فيزا كارد. ويش موني بتصرفكن رياضياً ووطنياً. إذن الخدمة هايدي only available on the Wish app. Download Wish Money app. إضافة للعديد من الخدمات، استخدامكم ل Wish Visa Card بالعديد من المؤسسات اللبنانية offers وحسومات. زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي and download Wish Money application. بكل اللغات في بروموسيون عم نشوفه تلفزيونيا كمان ونسمعه هلا، مدته 20 ثانيه معبر جدا، من ويش ماني للكارد والويش فيزا كارد الذي يستعمل بكل اللغات وبكل الاوطان. بنسمع سوا هالبروموسيون الصغير.
3: Pay in any currency at the official rate with your Wish Visa card.
4: Payez dans n'importe quelle devise auto-officielle avec votre carte Visa Wish.
5: Paga comme un local.
3: Just pay like a local.
5: ادفع بأي عملة بالسعر الرسمي بأي بلد مع Wish Visa card.
0: 0% currency exchange.
3: Pay in any currency at the official rate with your Wish Visa card.
4: Payez dans n'importe quelle devise auto-officielle avec votre carte Visa Wish.
5: Paga comme un local.
3: Just pay like a local.
5: ادفع بأي عملة بالسعر الرسمي بأي بلد مع Wish Visa card.
0: إذن 0% exchange fees. هاي شغلة بتستفيدوا منها كتير بكل أحلى العالم وسمعناها بكل اللغات. ويش موني بتصرفكن 1400 فرع موجودين بمختلف المناطق اللبنانية للموظفين والموظفات بسرعتهم تدريباتهم واستقبالهم الحلو بخدمتكن. ويش موني صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 مستمع بعث لنا قاضي مخالف لقانون السير. يا حضرات القضاة، يا حضرات المحامين، يا حضرات الإعلاميين الزملاء، يا حضرات المهندسين، يا حضرات الأطباء، كل القطاعات، يا حضرات المخاتير، يا حضرات الأناصل، عم تحطوا بقلب اللوحة شيء ممنوع حسب قانون السير. بدناش نضل نذكركم انه بموجب قانون السير 2014 تنفترض البند رقم 600 وهيدا يمنع منعا باتا انه ينحط اي شيء بقلب اللوحه، اي شعار او اي محتويات داخل لوحه السياره الاماميه والخلفيه. فهلا يلا سمير جونيور الي وكل الشباب والصبايا تنشوف مين اسرع رح يكشف لنا هوية القاضي. ممكن يكون مستمع مثل ما طلعت الأسبوع الماضي قاضية مستمعة جوزة عم بسوق سيارتها. مدام إن كان أنت أو جوزك أو ولادك أو خيك أو بيك عم بسوق السيارة، نحن عم نقول السيارة مخالفة للقانون واللوحة مسجلة باسمك حضرة القاضية المستمعة العزيزة علينا وكل القضاة وكل المحامين وكل الزملاء الإعلاميين، بس ممنوع تحطوا شعارات بقلب لوحاتكم وما يحمسوكم موظفين، بعض الموظفين الفاسدين بالنافعة بكل النافعات بلبنان، انه ايه انت قاضي انت محامي بحق لك تحط يلا روح على مطرح الصب. لما بعرف اي شخص ضمن اطار السرية بلغوني عم بيصب لوحات وبحط شعارات بقلب اي مكتب صب نمر واي محل لصب لوحات السيارات بالدكويني وبجونية وبالأوزاعي وبطرابلس وبكل المناطق بلغوني عنه لحتى نبلغ إدارة النافعة ويكل نصيبه من مخالفة القانون على 70-220-888. بلغوني عن أي محل صب لوحات السيارات، اسمعوني منيح، بدنا نحسبكم وبالأسامي، وإذا الدولة ما بدها تاخد إجراء فيكم أنا بشهر فيكم بالأسامي إنه بضمن إطار السرية للي ببلغ، بس بدها تكون معلومة أكيدة لأنه بنتحمل مسؤوليتها على الهواء. أي مكتب، وأنا عارف إنه في كتار من مكاتب صب اللوحات بحطوا للقضاة، بيسيرون للقضاة وللمحامين وكذا وللمهندسين وللإعلاميين بحطوا لهم بقلب اللوحة خاصة

صوتك عالي جبل لبنان. ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. اليوم بصحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم الاثنين 15 حزيران 2026 صورة لقافلة تابعة لكاريتاس لبنان، وكان بلغني الأسبوع الماضي رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي، قال لي جوني نحن رحنا على جنوب لبنان. وبالفعل الصور، الصحيفة الوحيدة اللي حطتهم اليوم هي صحيفة اللواء، أعلنت رابطة كاريتاس لبنان في بيان لها أنها نظمت قافلة إنسانية ضخمة باتجاه القرى الحدودية الجنوبية دبل، عين إبل ورميش برئاسة السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا ورئيس كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي، وبمشاركة المؤسسة البطريركية المارونية العالمية للإنماء الشامل، في إطار استمرار حضور كاريتاس الإنساني في المناطق الأكثر عزلة. القافلة المباركة ضمت 25 شاحنة محملة مية شرب، مواد غذائية، خضار، فواكه، خبز ومستلزمات النظافة، إضافة كمان لشاحنات صهاريج من المازوت والبنزين وأغطية حرامات وأنانة غاز منزلية لتلبية الحاجات المعيشية الأساسية للسكان مع اقتراب فصل الصيف. لأهلنا بهالقرى الصامدة والصابرة دبل، عين إبل ورميش. كل تحضير بيطلب 3-4 أيام للتنسيق الدقيق، كمان خاصة مع لجنة الميكانيزم، لأنه في تحديات لوجستية وأمنية على الطرق المؤدية للمناطق الحدودية، وأوقات كتير عم تكون هالطرق مدمرة ومش مجهزة لاستقبال الشاحنات الحمولة الثقيلة. هالرحلة هيدي الأسبوع الماضي واجهت تحديات استثنائية وكبيرة. الظروف الأمنية أدت إلى تغيير مفاجئ للمسار باللحظات الأخيرة، لأنه وصلت بالآخر القافلة لطريق مسدود واضطرت للعودة لمدينة صور لإعادة تحديد الاتجاه. وفي استهدافات متكررة على الطرق وضعف تغطية الاتصالات لحتى يكونوا على اتصال وتنسيق مع الميكانيزم وغيرها. هالرحلة أخذت معهم 18 ساعة متواصلة، السفير البابوي ورئيس رابطة كاريتاس لبنان والفرقة الطبية والسائقين، سائقي صهاريج وشاحنات كاريتاس لبنان. ولكن هناك إصرار، حسب معلومات إذاعة جبل لبنان، إصرار على الوصول للقرى المستفيدة. ودائما كاريتاس لبنان تحمل رسالة طمأنة وصمود، مش بس الدعم بالأكل والمستلزمات الحياتية. وجود كاريتاس لبنان وبركة السفير البابوي باولو بورجيا والأب سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان عم بيكون رسالة صمود وإنسانية تجاه مجتمعاتنا الأكثر تضررا، وخاصة القرى الصابرة والصامدة والباقية بإذن الله في جنوب لبنان، ومنهم دبل، عين إبل ورميش الأحبة. موريون برخوخ، حاسيوم يقرو، سيدنا الكاردينال المطران باولو بورجيا، فافا لاوون، موريون باريخ الفلحونو ديلخون، أبونا معليو سمير الغاوي، ريشو دكاريتاس لبنان، ريشو دكنوشتو دكاريتاس لبنان، نطار لوخ موريو يشوع مشيحو والفلحونو ديلوخ. هيدي الإنسانية، هيدي إنسانيتنا كاريتاس لبنان. منحبكن ومنقدركن ومنصلي لكن. صوتك عالي جبل لبنان. يلا فيشولنا القاضي اللي مخالف القانون بلوحة رباعية وبقلبها مخالفة للقانون من خلال شارط القضاء اللبناني، بعد البريك مباشرة. ميرسي سمير جونيور.

0: جبل لبنان.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: كل القصايد من حلا عينيك.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

صوتك عالي جبل لبنان. ومكملين نحن وياكم ببداية الأسبوع، وبدي بلغكم أنه بكرة الثلاثة بداية السنة الهجرية، ورح كون أنا موجود معكم رغم العطلة الرسمية. اليوم 15 حزيران 2026 ميلادية، الموافق للتاسع والعشرين من شهر ذو الحجة 1447 هجرية. بكرة سنة هجرية جديدة، العام 1448 للهجرة، وبداية شهر محرم. رح نكون معكم بإذاعة جبل لبنان مت كل يوم من الاثنين للجمعة، وبكرة الثلاثة رغم العطلة الرسمية خيكم جوني الصديق موجود معكم، منعايد بعضنا ومنتابع كل أوضاع وطننا لبنان وأصواتكم العالية. فلاقونا بكرة وكل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 صباحا بتوقيت لبنان لبنان لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ومن بعد الحماس الموجود كان 3 أيام متواصلة بفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية، سبيشال أوفرز أيضا متابعين بفهد جونية الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية. مواد غذائية، شاركوتري مميزة، أجبان مميزة، كاشكافال ماركت كافال لقية $2.40، كيلو البطيخ الأحمر ب67,000 ليرة، بقسم الخضار والفواكه كمان آيسبرغ، خسة الآيسبرغ ب34,000 ليرة فقط، بيروت بير 6 أناني 25 سنتيلتر ب$2.85، بيرة ألمازة 4 أناني 50 سنتيلتر ب$4.40، كايو بير 33 سنتيلتر فقط ب$0.55، زورات الرفاعي سبيشال أوفر سامر أوفر ب$6.40، 3 أكياس فاكيوم الرفاعي. عروضات مستمرة هالأسبوع، بلشت أواخر الأسبوع الماضي مستمرة هالأسبوع. تشيكن ناجتس ماركت كويك الكيلو ب$4.20، زيت ماركت بيلفي سان فلاور أويل 5 لتر ب$9.70، كريكيتا بزورات كمان وعروضات حلوة كتير على بزورات كريكيتا، فيستا كراكرز 130 جرام ب$0.90، وبزورات الأزة كمان عندن عروضات حلوة ومشكلة، أزة سوبر إكسترا 400 جرام ب$3.90، كل آيتم ما بين الـ20 سنت والدولار والدولارين، وفي آيتمز بالمشروبات الروحية $5 للـ20 والـ25. بسكوي غندور ماركت 3 خمسات ب$2.45، كمان منتجات السلطان بيكوري فرن السلطان من توست وبرجر وسوفت ساندويتش بأسعار رائعة جدا. زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي فهد سوبر فاليو SAL. ماستر تشيبس كمان وعروضات 3 أكياس 70 جرام ب$2.40 3 طن، وبزورات ماستر 3 أكياس بسعر مميز $7.40. وسعر مميز للبوزة هاجن داز، بوزة هاجن داز 2 ب$2.60، كان الواحد ب$3 صاروا 2 ب$2.60 حسب البروشور محطوط هاجن داز 2 ب$2.60. هلا ما بعرف اذا كل طعمي ب$2.60، روحوا وتأكدوا يلا ووفروا على حالكم. كمان على الادوات المنزليه هير دراير
$20.50. كل الأدوات المنزلية من مكويات من سيشوار كينوود ستام آيرون $21.50 ماركت كينوود الشهيرة. أيضا على ماركت سينسور كل المنتجات الأوروبية والعالمية من أدوات منزلية بأسعار مخفضة جدا. المشروبات الروحية دومين دي توغيل أنينة تنبيد أبيض أو نبيد حلو 75 سنتيلتر $4.95 مارتيني $9.80. إذن هالعروضات وغيرها وأهلا وسهلا فيكم والحماس بال2026 بالمونديال. أهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشر المساء. فهد سوبر فاليو زال نهر الموت باتجاه جوني وفهد جوني الساحة وسيأتكم بمحلة وأسبوع رائع بيتمنوا لكم إياه بالعطاء والخير والسلام. صوتك عالي جبل لبنان. إذن سمير جونيور دغري فيش لنا هالقاضي. القاضي عبدو أبو كسم رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام، صباح الخير. مسجل السيارة باسم ربيعة هاني الفحل زوجة القاضي عبدو أبو كسم بيصور الجنوب مرسيدس فضية. بونا عبدو أبو كسم يسعد صباحك مدير المركز الكاثوليكي للإعلام، ونحن وياك رفاق درب ورفاق قضية ورفاق إيمان، بس إذا بتعمل معروف بونا عبدو أبو كسم سيارتك مخالفة لأنه نسير. إذا بتعمل معروف لأنه كل المستمعين فيشولنا إياها ساري وسمير جونيور مسجلة باسم مدامتك وحاطين زوجة القاضي عبدو أبو كسم وحاطة شارط القضاء داخل اللوحة خلافا لقانون السير. المستمع اللي صور لنا إياها بعت لي إياها على 70-220-888. يلا إذا بتعمل معروف بونا عبدو أبو كسم شيل المخالفة عن لوحة سيارتك خلافا لقانون السير. شارط القضاء ما بتنحط داخل اللوحة، فينا نحطها كإعلاميين كقضاة كمهندسين كأطباء مخاتير سفرة وغيرها وأناصل، فينا نحط جسم السيارة كله نزرع ودرز شارط إنه نحن شوفونا يابا أنا قاضي أنا كذا أنا كذا أنا كذا، بس بداخل اللوحة لما عم يضبطوكن مستمعي جبل لبنان نعتذر منكن، ما فينا نسكت عن أي شيء بإذاعة جبل لبنان. تنفيذ القانون لو كان عم يتدمر لبنان بدنا نرجع للبنان القانون بإذن الله وللسلم ولدولة القانون وتنفيذ القوانين بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. النائب نعمت جورج فريم ومشروع وطن الإنسان الذي أسسه النائب نعمت جورج فريم اجتمعوا الأسبوع الماضي وأصدروا البيان الأسبوعي وطن الإنسان لا خلاص إلا بالدولة وترحيب بعودة الصادرات إلى المملكة العربية السعودية. بهالإطار عقد المجلس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان اجتماع أسبوعي برئاسة النائب نعمت جورج فريم وحضور الأعضاء، وبعد التداول في المستجدات صدر بيان عن المجتمعين مما جاء فيه يؤكد المجتمعون أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان لم تعد تحتمل ازدواجية في القرار أو تعددا في المرجعيات، ويشددون على أن جميع القوى السياسية وفي مقدمها حزب الله مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى وضع قرار السلم والحرب في عهدة الدولة اللبنانية.
ثانياً، يرى المجلس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان أن لبنان يمر بمرحلة اقتصادية دقيقة تنعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية. ودعا مشروع وطن الإنسان إلى العمل رغم كل الصعوبات إلى تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني ودعم الاقتصاد اللبناني والقطاعات الإنتاجية. ثالثاً، يرحب المجتمعون في مشروع وطن الإنسان بقرار المملكة العربية السعودية إعادة فتح أسواقها أمام الصادرات اللبنانية الزراعية والصناعية، معتبرين أن هذه الخطوة تشكل تحولاً إيجابياً بالغ الأهمية في هذا التوقيت الحرج. ويتوجه مشروع وطن الإنسان بالشكر والتقدير إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء على الجهود والمساعي التي أفضت إلى هذا القرار. حظر استمر 5 سنين، منه هين أبداً. رفع الحظر بيفتح نافذة أمل حقيقية أمام الاقتصاد اللبناني. إذن البيان الأسبوعي لمشروع وطن الإنسان الذي عقد اجتماعه الأسبوع الماضي برئاسة النائب والمؤسس لمشروع وطن الإنسان نعمة جورج فريم. الله محييكم يا شباب ويا صبايا بخدمة وطنكم لبنان وبخدمة الشرعية اللبنانية ومحبة هالوطن. صوتك عالي جبل لبنان.

امبارح على قناة الام تي في كان في برنامج عرض من بعد برنامج المشردون اللي أنا مشارك فيه بالدبلجة بدور جودات. خلص البرنامج وبلش من بعد منه برنامج اسمه مشوار بالوادي، بيقدموه ثلاث إعلاميين، الإعلامي الزميل إلي أحواش هو معد ومقدم البرنامج، والمدعو أنطوني رحيل هو مدون طعام وخبير سياحي عامل حاله، ومارك بيروتي الصديق خبير بيئي ومهندس زراعي، وأكيد عنده محل على طريق السمايا وعنده خبرة من حي عليها. شو صار؟ برنامج مشوار بالوادي حلقة امبارح الأحد زاروا خلالها بلدة العربانية بقضاء بعبدة. هالزيارة يا شباب ما كانت موفقة أبداً بكل المعايير الإعلامية والتنظيمية والبلدية. نعم، إذن صورت هالحلقة خلال صيف 2025 اللي عرضت امبارح، مصورة سنة 2025 من دون علم بلدية العربانية حسب معلومات إذاعة جبل لبنان. والمعلومات اللي وردت بهالبرنامج اللي تم بثه امبارح على الام تي في لم تصدر عن بلدية العربانية. تم تغييب البلدية اللي بيرأسها المحامي الأستاذ جهاد رزق الله عن قصد من قبل بعض الأشخاص اللي استقبلوا هالفريق لحتى يظهروا بالإعلام بهدف الشهرة اللي كانوا مستضيفينهم ببيوتهم بالعربانية. وللأسف فريق إعداد البرنامج ما كان مهني على الإطلاق، لأنهم عند التحضير لهالزيارة ما اتصلوا ببلدية العربانية وما نسقوا معها. بلدة العربانية اللي كانوا مبارح ضيوفة الام تي في بالتسلل فيها معالم كان لازم يتم الإضاءة عليها. يعني العربانية مش بس مختصرة بالشروال وصحن كبة أو حبة سمبوسك يا حضرة أنطوني رحيل، كنت خليك نو أونيون نو جارليك ونو جارليك نو أونيون، روح كل بهالمطاعم. أكبر غلطة ارتكبها الزميل إلي أحواش إنه كان ينزل على هالوديان مشوار بالوادي برنامجه لإلي أحواش اللي بقدره وبحترمه، كان ينزل على هالوديان لوحده، بعدين ضم لقله وموفق بضم مارك بيروتي خبير بيئي ومهندس زراعي. صاروا إلي أحواش ومارك بيروتي ينزلوا على هالوديان ويحكينا مارك بيروتي عن النبتات وعن الشجر وأسماءها وكل الخصائص تبعيتها، إضافة للمعلومات التاريخية اللي بيملكها الزميل إلي أحواش وبحييه عليها، وبيبقى محضرها مزبوط وبينزل على الأديرة وبينزل على الوديان المقدسة. برافو عليك إلي أحواش، بس غلطة الشاطر بألف، لأنه جركن وراه أنطوني رحيل اللي هو كان لازم الماكسيموم يأكل صحن بيض بشي مطعم ويقبض منه ويروج له نو جارليك نور أونيون، هاي بزيادة كانت جركن، ونحط بأول البرنامج إنه إنتاج نو جارليك نو أونيون المدعو أنطوني رحيل. طيب منكمل بقصة العربانية. كان فيكن يا إلي أحواش لأنك أنت الراس الحربي اللي بحبه وبحترمه، كان فيك تضوي على محطة الأقمار الصناعية، محطة العربانية. يعني اشتهرت العربانية بالسبعينيات أنه في محطة لتلفزيون لبنان وللدولة اللبنانية من موقعها للعربانية بهالجبل ربطت لبنان بالعالم من سنة 1969. أنا بتذكر من وقت ما كان عمري 9 سنين كلنا والكبار والصغار بيتذكروا محطة العربانية للنقل المباشر واللي عم تعطينا رابط بالعالم. كان فيكن تضووا على المهرجانات السنوية للعربانية، مش بس تروح تكل بيض وبطاطا وأورما قبل ما وبيض بأورما يا حضرة رحيل. فمن هالمنطلق هيدا هالضيعة هيدي الحلوة العربانية بتربط المتن الأدنى بالمتن الأعلى، وهي بقيت من ضمن المناطق اللي محتلوها السوريين خلال الحرب الأهلية.
كان فيكن بهالبرنامج يا حبيب القلب إلي أحوش لو نسقتوا مع البلدية كنتوا ضويتوا على العيال بالعربانية، مش تروحوا لي عند واحد تاكلوا بيض وبطاطا ولبنة بلدية. أوكي، يعني للأسف محتوى البرنامج فارغ باستثناء اللي ورد عن كنيسة سيدة الانتقال بالعربانية، هيدي بس كانت الإضاءة الوحيدة المنطقية، والباقي كله قبل ما وبيض بأورما جركن عليها المدعو أنطوني الحيل. في عندكم كان بالعربانية معمل الحرير يا حبيبات قلبي، معمل الحرير كانت صناعة الحرير بتتم بالعربانية وتوقفت خلال الحرب العالمية. فاول كتير كبير من الصديق إلي أحوش والصديق مارك بيروتي اللي كانوا ثنائي رائع جدا بمشوار بالوادي، لما انضم لقلن المدعو أنطوني الحيل اللي بزيادة عليه انه ياكل منقوشة ولحم بعجين بشي مطرح ويعمل له دعاية نزع لكم اياها. وإلي أحوش بما انك انت الراس بالموضوع من للمرة التانية، ومن خيك الكبير جوني الصديق مرة تانية الحبيب والعزيز إلي أحوش نسق مع البلديات. الله يرضى عليك، يعني على الأقل البيوت يا إلي أحوش بينفات لها من بوابة مش من شباك الحمام أو من شباك الجواني من ورا، ما بيفوتوا عليها من المطبخ، من شباك المطبخ مثل ما بيعمل أنطوني رحيل. تركوه كنتوا لأنطوني رحيل بالمطابخ وما يأكل 60 سنة وسبعين يوم إذا بيأكل جارليك وأوريون. تجربتي سيئة كتير مع أنطوني رحيل. من شي 10 سنين كنا بمناسبة إعلامية مدعوين لها إعلاميين، فمدعوين بأحد المطاعم يعني عاملين لنا عشاء للإعلاميين ومنهم المدعو أنطوني رحيل بكل قلة ذوق بيرفع صباطه بوجهنا، قاعد على كرسي ما في حده بالكرسي التانية، قاعد وشنقل إجراءه ببعضهم يعني سبلهم وصباطه صار بوجه الإعلاميين كلهم اختشوا انه شو بدنا نحكي مع أنطوني رحيل. قمت عليه قلت له أستاذ أنطوني أنا بحييك ومن المتابعين لبرنامجك نو جارليك نور أونيون، مع أنه أنا I love garlic و I love onion لما ما بكنش عندي اجتماعات، بس إذا بتعمل معروف يعني نحن قاعدين واحتراما لنفسك قبل ما تحترمنا لقلنا نزل إجريك ونزلون. إذا بيتذكر بيتذكر، وإذا ما بيتذكر المدعو أنطوني رحيل أنا بذكره. يلا قولوا الله، قولوا الله. المرة التانية إلي أحوش مارك بيروتي روحوا من دون أنطوني رحيل واتصلوا ونسقوا مع البلديات، لأنه البيوت بينفتل من بوابة مش من شبابيكا ومن ورا من الخلف. صوتك عالي جبل لبنان، ودايما أكيد وحتى الحصول على العدالة للأم تي في والعدالة لستوديو فيزيون ورح نحصل عليها، وبلشنا نحصل على عدالة لهالمؤسستين، كلنا ثقة بالقضاء اللبناني اللي رح يعطينا مزيد ومزيد من العدالة لأم تي في وستوديو فيزيون. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: Besoin de fuir la chaleur et les embouteillages? Zahrour Club est l'endroit idéal pour vous relaxer. Passez une nuit confortable à l'hôtel Le Grand Chalet, plongez dans la piscine chauffée et dégustez les plats raffinés de notre chef Alberto. Profitez de l'air frais avec des hikes en pleine nature ou une balade en barque ou à pédalo sur notre fameux lac. Ne ratez surtout pas les matchs de la Coupe du Monde sur grand écran à Z-Lodge. Ou allez-vous déhancher au Frozen Sherry? Pour plus d'informations, contactez le 03 53 22 55. Zahrour Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: صوتك عالي جبل لبنان. بعد شوي كمان رح نكون مع أحد الأشخاص هيدا أنا بعتبره سئيل كمان. يعني كيف صديقنا نو جارليك نو أونيون في واحد تاني سئيل كمان مشوا معي وبدي خبركن اليوم عرفتوا أيه مشوا معي وبدي خبركن هو بيحكي من النخيره. يلا ماشي الحال يا رب تنجينا. أخذنا على مطعم بيجوني الأوتوستراد وطلع إنه هالمطعم سكروه قوى الأمن الداخلي بأمر من القضاء اللبناني. بعد شوية تفاصيل يا هدول هن جماعة اللي نو جارليك نو أونيون والتاني ومشوا معي وأنا بدي خبركن وهذا بيروحوا بيقبضوا بخبرون عن اشياء. في اشياء بتوفقوا فيها حتى ما نكذب يعني, وفي اشياء تانية كذب بكذب. لا في الكرم اللي بيخبروا عنه ولا في الاسعار اللي بيخبروا عنها ولا في النوعيه اللي بيخبروا عنها. ومشان هيك احد المطاعم تم اقفاله بالشمع الاحمر من قبل القضاء اللبناني. شو اسمه؟ على الاوتوستراد, اوتوستراد جوني باتجاه الكازينو. يا شو حزرتوه؟ اللي حزر يبعت لي يا أو مخبركم بعد شوي. صوتك عالي جبل لبنان. إذن اليوم بصحيفة الديار زميلنا لورانا كوزي وأسماء الملفتة للأحصنة اللي ركضوا مبارح بالسبق, الله يرحمك يا زياد الرحباني, وظالم وجربوعة ما أجا ظالم بتجي جربوعة. نتائج مبارح أنا بس عم بخبركن لحتى تعرفوا بعض الأسامي الملفتة هيك مثل ظالم وجربوعة. في حصان اسمه جمرة, حربي, وعد, الشيخة بيكون هذه حصان أنثى فرس, كمان وفاء, المقدم, غادي, دلوعة نجيب, فرس اسمه صاعق, فرس اسمه شاهة, فرس اسمه المغامر, فرس اسمه دودو, خبرتكن عنه لدودو هاتو دايما بيشارك, فرس اسمه حبيب عيد, وائل الخير, فرس اسمه المهلهل, المهلهل, شاء الله ما يكون اسم على مسمى المهلهل، بس أكيد في بالتاريخ شاعر المهلهل. الفرس حرير كومانشي، الفرس سفيرة، وسيف العرب صهوة جوي، الفرس كشمير، الفرس البرنس، والفرس الجواد. يا فيكن تشوفوا الصور، أنا ما بدعيكم تلعبوا سبق يعني ولا أي شيء من رهان القمار. في ناس بيعتبروها هواية، بس كمان فيها، بعد بتذكر أنا وصغير اسمع شيء اسمه بارولي السرية، بعدين رجعت اتعرفت عليها هيك لما كبرت شوي. البارولي هي لعبة ممنوعة، هي السبق من برات السبق، يعني في السبق اللي بتعرفوا انتو هون السبق حين حد السفارة الفرنسية ومحيط حرش بيروت في منطقة السبق، كانوا يستأجروا أو يشتروا شقة مشرفة على السبق ويراهنوا ويعطوا النتائج قبل ما تصدر شرعيا، يبقوا عم بيراقبوا بالنواضير أو بالعين المجردة السبق بالسر، وتروح الدولة تدهمهم بأيام اللولو، يعني أيام السبعينيات قبل ما أجت الحرب، يروحوا يدهمون أماكن البارولي. ما بعرف ليش بيسموها بارولي، البارولي السرية هيك كنت بعرفها. يلا، وفي في جريدة السبق اسمها هبيت. قولوا الله. زميلنا لورونا كوزي يسعد لي صباحك، سباق الخيل بصحيفة الديار صفحة 4. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية بتصرف السياحة اللبنانية والاقتصاد اللبناني، حلال رينتكار، حلال جروب لتأجير السيارات وبيع السيارات. حلال رينتكار من المنصورية لكل لبنان، بيتمنوا لكم أسبوع سعيد. أستاذ إميل حلال خينا وفريق عمله 24-24 بخدمتكم. حلال رينتكار 03-166-711 و71-166-711. حلال رينتكار. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نترحم أنا وياكم على مستمعة ومواطنة صارت بديار الحق، انتقلت لجوار ربا بحادث مؤسف على طريق عجلتون عشقوت، شفتوه بالفيديو. للأسف يبدو أنه سيارة طلعت من قدام أحد المحلات وصارت بنص الطريق دغري، سيارة تانية على سرعتها ما قدرت تضرب فريم، اصطدموا ببعضهم اصطدام مريع، يعني صوت الاصطدام بخوف. بدنا نتقدم من عائلة الفقيدة نوال جميل البعيني اللي توفيت بالحادث على طريق عجلتون عشقوت. أهلا لنوال جميل البعيني، عائلتها وأصدقائها وأحبائها، نتضامن معكم بهالمصاب الأليم. هيدي الحصيلة اللي بتطلع كل يوم، إنه قتيل وقتيلين وثلاثة على طرقاتنا اللبنانية. المسيح قام حقا قام، يرحمك نوال جميل البعيني. حادث ظالم. صوتك عالي جبل لبنان. نهار الأحد، هالأحد هيدا 21 حزيران الساعة 11 صباحا، بضيعة حلوة كتير اسمها أرسون، مركز أرسون الاجتماعي وجمعية سيدات أرسون الخيرية داعيننا لترويقة قروية سنوية، لحد 11 صباحا بمركز أرسون الاجتماعي. أرسون هالبلدة الحلوة المتعايشة والموجودة بسنوبرات الحلوين وطبيعتها الحلوة. تحية لأهلنا بأرسون، ومنهم الزميل الإعلامي طوني خوري مدير مكتب السيدة إلهام سعيد فريحة من بلدة أرسون الحبيبة. رح أعطيكم رقم للحجز، سعر البطاقة 15 دولار. جمعية سيدات أرسون الخيرية عندهم نشاطات كتيرة، كمان بيعملوا معارض للمونة والإشياء البلدية الحلوة. للحجز أو للتبرع حتى وش تو وش عبر وش ماني لا أرسون ولا سيدات أرسون وجمعيتهم الخيرية باسم السيدة ابتسام حريز، ابتسام حريز، تحية لك ولكل الصبايا بجمعية سيدات أرسون الخيرية بخدمة وطنكم لبنان أكيد، وبكل محبة نحن منضوي على كل هالمواضيع لحتى نكون حدكم بضيعكم الحلوة بمختلف المناطق اللبنانية بجبل لبنان وبكل لبنان. إذن مدام ابتسام حريز 03-526-395 03-526-395 لتبرعاتكم أو المشاركة الأحد بترويقة القروية السنوية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد في وطن لبنان؟ تداولت معلومات ونقلتها قناة العربية، حطوها على شاشتهم مبارح، إنه المدعو وفيق صفا من حزب إيران غير الشرعي والعميل قد يكون مصاب برقبته إصابة خطيرة، نقلا عن قناة العربية. يا قولوا الله الله. صوتك عالي جبل لبنان. وبدنا نترحم نحن وياكم حسب التقارير الأمنية اللي وردتنا والصورة المؤسفة، شاب لبناني اسمه شرب الصفير عثرت عليه القوى الأمنية والأهالي بمدافن زحلة، مقتول، يا أنه انتحر يا أنه قتلوه ورميوا بمدافن زحلة. بكل الأحوال نفسه بالسماء. الله يرحمك شرب الصفير، من عز أهلك، من عز كل محبينك اللي بيعرفوك بمدينة زحلة. يطول عمركم جميعا والله يساعدنا على اللي عم بيصير. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا ننتقل لتدريبات وفيديو من النوادر الموجود السيدة فيروز وتدريبات مع الفرقة الموسيقية والكورال. إذن تسجيل نادر رصدناه وبنسمعه سوا نحن وياكم. فيروز الحبيبة عم بتتدرب وتدرب وتعطيهم تعليماتها.
5: الو معي مين
6: شو رجال انا يا
7: بدك بس نسالك تعمل
8: معهم في شيء بدي اقول لك كمان شيء قاعد هلا في شيء غلط وفي شيء
9: في لازمه هون كنا عم
8: نغادر
9: ايه لازم تعمل مره
8: وغلط
9: في لازم نعمل لها فاريشن مش نفس اللحن مش نادي
0: فيروز عم تحكي مع عازف الأكورديون تعطيه ملاحظاتها.
8: غلط.
9: لا أنا هيك غير شيء.
5: هو عم بيعمل هيك.
8: أنا بعمل نفس الوقت. قلتن أربع مرات.
9: دي بالمرتين كنا نقولن عطول هيك.
8: لا شفتهم هلا كتار هلا انا عم بغني تبعت انه كتار
9: كتبهم هون بس كنا نقولهم غير شيء نحن هلا هن كمان جات بجاوبوا هيك بس نقولهم غير شيء
8: طيب سمعني اياها عم بغني لك اياها سمعني اياها
9: نعملها تاني مره هيك اتفقنا
8: اول مره كيف
9: اول هي بالمرتين انا كنت
5: ما يغني ما يغني معي
8: مش عم بحكي عن
9: الغناء عم بحكي عن شغلات عم بسألني عن شغلات
8: هني بيقولوا الميلودي
9: هني بيقولوا
8: يا لا هني بيقولوا لازمة يا رادي را تاري را تاري
9: را أنا بقول صح
8: ايه نجربها بس أشوف لأنه في شيء غلط
10: ما عندنا شيء غلط

0: mal arkadaşım.
1: إذا فيروز وهلا بعد شوي بيدخل كمان المايسترو حرو الله يرحمه والد المايسترو جورج حرو بالجيش اللبناني اللي ورد المهنة عن بيو ودرس الموسيقى. فالمايسترو حرو وسيدة فيروز وعم بيعطوا ملاحظات قبل إحدى الاحتفاليات للموسيقيين عازف الأكورديون وعازف القانون.
0: هذه غنوة أنا بدي البداية والسطر الثاني مرة
2: مرة
0: إدي طلع هاي مرتين هنالك المرة
1: المايسترو مارسيل حلرو. مارسيل حلرو الله يرحمه
0: انتبهت لهم كلهم بس ما وقفتهم أنا ناطرة لأجيب كمان
3: وحياة رب المعبود خليتيني برق العود قلبي بوصالك ما وعدت نروح سوا يا بنتي المعاون في الخالق وليوك سألتيني قلبك جاني جاوبتك إيوة مكتوب وراء مكتوب

0: يعني بدكم تقولوا هيك لحالها.
1: الله يا فيروز
2: باين.
3: مالوش ديوة.
2: أيوة. كم نقولها ستنا السيدة هاي الثانية؟
0: قولوا.
1: إذن سيدي فيروز يطولنا بعمرك ويرحم اللي سبقونا ويرحم كمان في عازف الفلوت وغيره من هالعازفين، في منهم أكيد الله يطول بعمارهم رافقوا السيدة فيروز، وفي منهم مع زياد انتقلوا للأخدار السماوية. فيروز وهالتسجيل النادر اللي حصلنا عليه وحبينا نسمعكم إياه ونتصبح بصوت فيروزتنا حبيبة القلب أم زياد وام هالي وام ريما. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانية ومكملين بالمزيد والمزيد نحن وياكم.
4: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
5: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما الفو شينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
6: السامبا قالو هو دفكي قال شو بيعرف
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي هالربح ملعبنا.
11: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
12: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
11: ولا منحس ولا منحس
12: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
11: وينك وينك
12: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
11: بعد تطلع بعيونك.
12: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
11: وينك
12: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
13: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
1: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الاثنين بداية الأسبوع، ونحن وياكم متابعين كل أخبار ذوق مصبح والبلدية الناشطة برئاسة إلي توفيق صابر بخدمة المواطنين. كل المواطنين وأنا منهم اللي ساكنين بذوق مصبح اللي بحبوا يتابعوا المحطة التلفزيونية التابعة لبلدية ذوق مصبح وما قادرين انه يستقبلوا البث عندهم ببيوتهم، فيكن تبلغوا البلدية عن مصدر الخدمة تبعيت الدش، قولوا لهم نحن مشتركين عند فلان أو فلان أو فلان، في عديد من المصادر بالدش، لحتى يتصلوا فيه البلدية ويتم تزويدكم بخدمة متابعة البث واستقبال البث لمحطة التلفزيون تابعة لبلدية زوق مصبح. 76-726-528. والأسبوع الماضي احتفلت أخوية قلب يسوع بزوق مصبح يوم الجمعة 12 حزيران بعيد القلب الأقدس، قداس احتفالي في ساحة كنيسة مارلياس. ترأسه مرشد الأخويات الأب شربل أبي راشد، وعاونه الأب روجيه راجحة كاهن الرعية، وحضر الاحتفال رئيس بلدية زوق مصبح إلي توفيق صابر وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة. أقيم القداس على نية الإخوة المتوفين من أبناء الأخوية من تأسيسها سنة 1934. بختام هالقداس كرم رئيس الأخوية أنطوان صابر وكهنة الرعية الإخوة كبار السن من أبناء الأخوية، وبعد التطواف لتمثال قلب يسوع في الشوارع المحيطة بالكنيسة كنيسة مارلياس، تبادل المشاركون التهاني بالعيد. موريون باريخون خلخون ليبو ليشوع مشيحو قلب يسوع المسيح. ليبو يعني من لب بالعربي، ترجموها بالعربي باللغة العربية لب. ليبو يعني قلب. ليبو ليشوع مشيحو قلب يسوع المسيح يحميكن أهلنا بزوق مصبح وبكل لبنان. ومتابعين احنا وبلدية زوق مصبح رح نكون كلنا سوا هالسبت هيدا الساعة 7 المساء بعيد الأب. بلدية زوق مصبح رئيسا وأعضاء بكرموا الأباء اللي بلغوا 80 سنة وما فوق بباحة المجلس البلدي هالسبت الساعة 7 المساء. أكيد عم نحكيكم عن التفاصيل والدعوة عامة لألكم جميعا، وأنا وياكم رح نكون موجودين حد رئيس البلدية والبلدية العزيزة وأهلنا وكبارنا اللي بلغوا 80 وما فوق، يطولنا بعمرهم بركة هيدول. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

0: الهيئة الوطنية للطفل اللبناني والسيدات اللبنانيات والمجلس النسائي بيعيد الطفل، اعتبروا انه عمالة الأطفال جريمة، تشغيل الأطفال هو جريمة. باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الموافق الأسبوع الماضي ب 12 حزيران صدر بيان عن الهيئة الوطنية للطفل اللبناني، فطلبت أنا باسمكم من السيدة عدلة سبليني رئيسة الهيئة الوطنية للطفل اللبناني ونائبة الأمينة العامة للاتحاد النسائي العربي العام باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، الكلمة لأليك السيدة عدلة سبليني زين.
1: صباح الخير الجوني لإلك ولمستمعي إذاعة جبل لبنان. بهمني اليوم كهيئات نسائية لبنانية وعربية ومسؤولة عن الهيئة الوطنية للطفل اللبناني إني ذكر باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال يلي بسائب ب 12 حزيران، مش للاحتفال بس للتذكير انه عمالة الاطفال هي من الجرائم الكبيرة بحق الطفولة. وبدي كمان اذكر بزيادة الوعي بخطورة هذه العمالة لحماية حقوق الأطفال بالتعليم والصحة والنمو الطبيعي، حتى ما ندفعن ثمن حرب سرقت منا الحاضر وحتسرق مستقبلهم. هؤلاء الأطفال لم يختاروا الحرب ولم يختاروا الفقر والأزمات الاقتصادية، بس نحن بإيدنا أن نختار لهم أن يبقوا أطفالاً. فعمل الأطفال ما بيساعد الأسرة، بل هو سلب للحاضر وسرقة للمستقبل، وما فينا نقول إنه الفقر هو عذر لعمالتهم، بل هو السبب الأول يلي لازم نحاربه ونكافحه مع بعضنا، لأنه مكان الطفل بالمدرسة بحضن أمه وليس في ورشة العمل ولا تحت الشمس الحارقة ولا في مسح زجاج السيارات، لأنه اتضح أنه هناك عصابات تستغل هؤلاء الأطفال الأيتام واللي ما إلهن حدا واللي فقدوا المعيل. هلأ فينا نقول إنه الفقر هو يلي بيدفع الأسر إلى عمالة أطفالهم ليلبوا احتياجاتهم الأساسية واحتياجات الأطفال، ولكن فينا نقول إنه منكافح هذه الظاهرة بالاستثمار بالتعليم، وإنه ندعم الأسر في الظروف القاهرة بوضع استراتيجيات شاملة بإلزامية التعليم ومجانيته، إلى جانب توعية المجتمع بمخاطر هذه الظاهرة وضرورة حماية حقوق الأطفال وتطبيق المعاهدات الدولية بهذا الخصوص. بس وفينا نقول كمان إن هناك قوانين في القانون اللبناني تجرم استغلال الأطفال بالعمل، هيدا كمان لازم نحاسب كل من يساعد في عمالة الأطفال وأن يلاحق قانونيا وأن تطبق اتفاقية حقوق الطفل وقرارات منظمة العمل الدولية. ولكن هيدا علينا واجب كتير كبير أن نقوم بتوعية المجتمع، هيدا دور المجتمعات المدنية والمنظمات المدنية ودور الدولة وأن نصر على سن قوانين صارمة ومحاسبة كل من لا يطبقها. وفينا نقول كمان التعاون الدولي وتبادل التجارب الناجحة بين الدول يزيد من فاعلية جهودنا هيدي ويضمن حماية الأطفال بكل مكان بالعالم. وفينا نقول أخيرا إنه مكافحة عمالة الأطفال مسؤولية جماعية تتطلب التزام الحكومة والمؤسسات والمجتمعات المدنية والأفراد وكلهم سما لضمان حقوق الأطفال بالتعليم والصحة والنمو في بيئة آمنة وصحية، لأنه هيدا مش خيار بل واجب أخلاقي وقانوني وإنساني وقضائي لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لأنه الاستثمار في الطفولة يعني الاستثمار في مستقبل الأمة والوطن، وحماية كل طفل تعني حماية المجتمع ككل. وشكراً لك جوني.
0: إذن يسلم صوتك العالي من جبل لبنان. رسالة صوتية من السيدة عدلة سبليني زين، رئيسة الهيئة الوطنية للطفل اللبناني ورئيسة المجلس النسائي اللبناني سابقاً، باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال. أكيد كل هالأطفال مدام عدلة ومستمعي ومستمعات إذاعة جبل لبنان منشوفهم مشردين بهالطرقات عم بيبيعوا محارم، عم بيبيعوا كل المستلزمات، أعمار صغيرة، منصير عم نسأل حالنا هيك بإنسانيتنا أنه هدول شو آخرتهم؟ إذا أولتهم هيك شو آخرتهم؟ مايك، نعم نعم صوتك عالي جبل لبنان. المستمع كميل يسعد لي صباحك يا حبيب القلب. نعم المايسترو مايك حرو وابنه الله يطول بعمره جورج حرو كان قائد موسيقى الجيش اللبناني من بعد والده، تخصص بالموسيقى وانتمى للفرقة الموسيقية بالجيش اللبناني كضابط موسيقي. مارسيل حرو هي بنته لمايك حرو الله يرحمها، كانت تدبك مع فرقة كاراكلا بفرقة الدبكة بكل رقي. وكمان جورج حرو توفى بمرض السرطان مثل أخته مارسيل، كان قائد موسيقى الجيش اللبناني. يطول عمركم جميعا. إذن قبل شوي كنا عم نسمع السيدة فيروز وتدريباتها مع الفرقة الموسيقية، وكان المايسترو مايك حرو إلى جانب السيدة فيروز بالتدريبات وبالتسجيل النادر اللي رصدنا لكم إياه. ريتشارد رحمي بيقول لي مطعم ببلش بأبو، لا مش أبو كذا، لا يلا رح نحكي عن هالرصد هيدا.

0: هذا المطعم يعني هارد لك، لأنه التقرير اللي صدر مخيف. تم اكتشاف لحوم فاسدة، مواد منتهية الصلاحية. ولو يا إدارة مطعم هوانا ما أنتوا جايبينه لهذا السائل مشوا معي، وأنا بدي أخبركم. اسمعوا اسمعوا بشرفكم، اسمعوا، هيدا يعني مثله مثل التاني، نو غارليك نو أونيون. بيروحوا على هالمطاعم بياخدوا لهم كم صندويشي وكم صحن لبنة وجبنة وبيض بقوارمة بلاش، أو بيقبضوا وبيروجوا. اسمعوا، خلينا نوقف الموسيقى ونسمع سؤالته لهيدا. هيدا رأيي، يمكن كنتوا انتوا بتستلطفوا، انتبهوا، ما له علاقة القضية.
1: ما عم صدق، هو 3 سندويشات الشاورما الاكس اكس ال بس بمليون ليرة.
2: قول بحبح بحبح.
1: ما عم صدق، هو 3 سندويشات الشاورما الاكس اكس ال بس بمليون ليرة.
0: يلا مشوا معي مشوا معي، وانا بدي اخذكم على مطعم كذا. يمكن اوقات بتزبط معه، يعني يكونوا مطاعم نظاف ومرتبين وكذا، واوقات تانية بيكون قابض عليهم، وكان الله يحب المحسنين. اذا تم ختمه لمطعم هوانا على اوتوستراد جونية، انعدام النظافة، استخدام زيوت غير صالحة. 2 من المفتشين وصلوا للمطعم، مفتشين رسميين بهدف الكشف عليه، وقفوه عن العمل، عدم استيفاء كل الشروط الصحية. هارد لك، شو بدنا نعمل لك؟ يعني مش انه تشهير هيدا، لانه القاضي هو اللي اخذ قرار ونفذته قوى الامن الداخلي وفصيلة جونية، الله يعطيهم العافية. يعني اشخاص مثل هيدول يجب منعهم على الاقل 10 سنين او 5 سنين من ممارسة المهنة، هني واشخاص المتعلقين فيهم. للأسف مطعم هوانا اوتوستراد جونية، هارد لك، وعم تفتك بصحتنا، يعني أكيد ما رح نسمح لك أبدا قطعيا يعني. وها نحن ذا مشوا معي، وبدي أنا طعميكم مدري شو.
1: ما عم صدي، هو 3 صندويشات الشاورما الإكس إكس آل بس بمليون ليرة.
0: إيه، ومشوا معه لنو غارليك نو أوريون على العربانية بدون ما يستشيروا البلدية، وبيروحوا بيصوروا برنامج على الام تي في مشوار بالوادي، والبلدية ما معها خبر، راحوا عند شخص أو شخصين بالضيعة واعتبروا أنه هيدي الضيعة كلها. لا يا حبيباتي، الأشخاص بيفوتوا على البواب الأساسية للبيوت، ما بيفوتوا من باب الحمام أو من باب منطقة المطبخ أو... يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبناني، والمزيد والمزيد مما يحصل بوطن لبنان، ورسائلكم الصوتية والمكتوبة.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: كل القصايد من حلا عينيك.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي.
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل

0: خالد الهبر.
1: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل،
1: فيني عشر الحمراء.
0: السبت 27 حزيران،
1: تحلالي بالحمراء.
0: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
2: يسعد صباحك الفنان خالد الهبر اللي عم نسمع له أكيد أغاني من الزمن الجميل، وعم نسمع هالبروموسيون هيدي لقونا، وهيدي ثقافة الحياة بوطن لبنان. خالد الهبر بيروت هول السبت 27 حزيران. خلينا نسمع أغنية لخالد الهبر لفتتنا من زمان، لو عملوني أنا رئيس الجمهورية هيدي مثل سي جي تي بريزيدان دو لا ريبوبليك.
3: كنت هيدا البلد

0: أنا رئيس الجمهورية.
1: خالد الهبر، بيروت هول، 27 حزيران السبت.

0: يا عيني لو عملوني أنا رئيس الجمهورية.
1: قالت
0: بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا
1: خالد الهبر.

0: رئيس الجمهورية.
1: أيوة خالد الهبر، أنا وياك ما فينا نكون رؤساء جمهورية بلبنان لأنه نحن روم أرثوذكس. بحق لنا نائب رئيس حكومة، نائب رئيس مجلس نيابي،

0: هلا اذا لغوا الطائفية السياسية بلبنان ساعتها بصير حق لنا بالرئاسة، كلهم بيحلموا فيها. تحية لرئيسنا المغوار البطل جوزيف عون.
1: كنت هيدا البلد رجعته للتأسيس، بعدت الوطن كله دورة محو أمي. لو عملوني أنا فخامة الرئيس، لو عملوني أنا رئيس الجمهورية.

0: خالد الهبر وفرقته الموسيقية. بيروت هول السبت 27 حزيران احجز.com والاحتفالية برعاية إذاعة جبل لبنان وأغاني أغاني. كونوا كتار، هيدي ثقافة الحياة، هيدا نحنا، هيدي ثقافتنا، ثقافة الحياة بوطننا لبنان. خالد الهبر يسعد صباحك يا صديق العمر، ويطول عمرك وعمر كل السامعين. نحنا ترفقنا معك وترفقنا سوا سنوات طويلة مع حبيبنا اللي سبقنا زياد الرحباني. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ فريد بيقول المستمع فريد، مطعم هوانا صاحبه سوري من دون وراء، مين اللي أجره؟ تلك هي المسألة. يلا تحيات جارية أكيد، تحية لأمر فصيلة جونية والقاضي اللي أخذ القرار بوقف هالمطعم وختمه بالشمع الأحمر. نعم أخ يا وطني وطنكم لبنان، مشوا معي هوانا. الله معك يا هوانا، ينفرقنا هلأ ختموا بالشمع الأحمر فصيلة جونية، ألف عافية، والقاضي المسؤول عن المنع. صوتك عالي جبل لبنان. مثل ما قلنا أكيد اللي أجروا لازم يتكسروا إيديه أكيد بتبعيد الحال. يلا قولوا الله يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني لليوم الاثنين 15 حزيران 2026 بعنوان حتى لا تدب الفوضى. يشملنا الاتفاق الإيراني الأمريكي أم لا يشملنا؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه اللبنانيون. وماذا يعني أن يشملنا الاتفاق؟ هل هو فقط وقف لإطلاق النار أينما كان وصولاً حتى الجنوب، أم أبعد من ذلك، أم أقل من ذلك؟ كثر يتساءلون عما إذا كان الاتفاق سيكون لمصلحة حزب الله أو ضده، ولعل السؤال ما هي مصلحة حزب الله الذي صار خارجاً عن القانون؟ حزب الله خارج عن القانون بالنسبة للبنان والعالم. هل مصلحته أن يستمر ورقة تفاوض بيد إيران تنهي دوره العسكري والسياسي ساعة تريد؟ أم أن مصلحته أن يعود إلى لبنان ويسلم السلاح ويسلم بما تبقى له من دور سياسي؟ لا نعرف حتى الساعة أي تسوية هي على الطريق، ولا نعرف ما هي أثمان هذا الاتفاق. فهل تسلم واشنطن إيران من جديد ملف حزب الله لتديره كما تشاء ضمن ضوابط، أم أن إدارة ترامب أو فلنقل ترامب يضع شروطا على طهران أولها التخلي عن أذرع إيران؟ وما دام الأمر يمكن أن يكون كذلك، فلماذا قالت المصادر الإسرائيلية أن الاتفاق ليس جيدا بالنسبة لإسرائيل التي وهي تتلقى المعلومات من خارج الأسوار تخشى أن يكون ترامب قد ساوم على مصالحها ضد إيران والحزب؟ على كل إن ترامب، مدام الهام سعيد فرحة، كان نعرف كلنا سوا قاتل حاله، لأنه عيد ميلاده سائب مبارح الأحد، وقاتل حاله لحتى أنه تكون هيدي هدية عيد ميلاده. يعني شبق ويمين وشمال وعطى اللي ما بينعطى لحتى ينجح الاتفاق، وحتى أنه سبه لنتنياهو، شتمه، أنه حتى الصحف اليوم طالعة أنه في مسبات شتمه إحدى الصحف، صحيفة اللواء، أنه استياء أمريكي من قصف نتنياهو اللعين للضاحية الجنوبية. قال له لعين، وقال له أنه بما معناه مسبات أنه كيف عم يفشله اتفاق عيد ميلاده. تضيف سيدة إلهام سعيد فريحة، ويبقى كيف سيواجه حزب الله الممنوع بلبنان الداخل اللبناني إذا كان مزهوا بالنصر الإيراني؟ وهل فعلا يحضر حزب الله الآن العدة للانقضاض على الداخل الذي يعتبر أنه خذله ولم يعطه ما يريد خلال الحرب؟ وما هي صور هذه التحركات؟ تنهي إلهام سعيد فريحة تحذر مصادر دبلوماسية غربية من هذا السيناريو وتطلب من القيادة السياسية في البلاد كما أسمتها أن تسرع لبناء حائط دعم كبير للعهد كما لمسار التفاوض حتى لا ينتهي الاثنان معا وتدب الفوضى. نعم الله يسترنا، حتى لا تدب الفوضى بقلم إلهام سعيد فريحة. الله يسترنا يا مدام إلهام. من فوضى حزب إيران الممنوع والمحظور بوطننا لبنان، والحزب الخارج على القانون مثل ما وصفتيه ومثل ما بيوصفوا كل اللبنانيين، ما هي مصلحة حزب الله الذي صار خارجا عن القانون بالنسبة للبنان والعالم؟ لا عم بيهددوا كمان رئيس الجمهورية بيقولوا له طالعين لك، يعني بكرة بتروق ونحن طالعين لك على الأصل الجمهوري ومصيرك مثل مصير أنور السادات. أقل شيء يقال خسئتم، حتى ما نقول فشرتم، استعملوا اللي بدكم إياه وحطوها حلقة بودانكم. في عنا رئيس بطل مغوار العماد جوزيف عون، ومش بهالطريقة بيتهدد ولا بتتهدد أرزة لبنان ولا شرعية لبنان بهالطريقة يا خارجين عن القانون عملاء إيران الرخاص. ونتابع مع السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان وطن بالأمل. في لبنان إذا وصلت الماء والكهرباء معا في الوقت نفسه نشك أن هناك عيدا وطنيا. اللبناني يحفظ سعر صرف الدولار أسرع من حفظه لأرقام الهاتف. نخرج لشراء غرض واحد فنعود بقصة طويلة عن الزحمة والأسعار. الطرقات عندنا مليئة بالمفاجآت كأنها برنامج مسابقات يومي. إذا سألت لبنانيا كيفك يجيبك بنشرة أخبار كاملة، ورغم كل شيء لا تزال القهوة تشرب على مهل وكأنه الدنيا بألف خير. نضحك على أزماتنا حتى لا تضحك هي علينا، ويبقى اللبناني بطلا في فن العيش، يصنع من التعب نكتة ومن الأمل وطنا. وطن بالأمل، صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان. لليوم الاثنين 15 حزيران 2026. أخ يا وطني لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية.
1: سيجوني صباح الصوت العالي، الله يخليك خلي لك عائلتك. بالفعل انت طبقت قول الامام علي بن ابي طالب عليه السلام لما بيقول لم يترك لي الحق من صاحب. انت جريء وبتحكي بالواقع وما بتخاف من حدا انه يجي يقول لك انت غلطان وما انت غلطان. ما في عندك كبير وصغير، كله بتحت العداله. الله يحيي الصوت العالي ويخلي لنا اياك ويخليك ذخرا للوطن. والله بالفعل، والله والله لو في مثلك بس أشخاص معدودين كنا بألف خير، كنا بألف خير بالفعل. الله يعطيك ألف عافية سيد جوني.
0: يسعد لي صباحك. أبدا أبدا أبدا، بليز ما حدا يخجلني بهالطريقة. حسن ميرسي كتير على محبتكم، أنا وياكم والحق أكترية. الإمام علي كرم الله وجهه وهو الخليفة الراشدي رضي الله عنه، الإمام علي صلوات الله على الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، عثمان بن عفان الملقب بذي النورين رضي الله عنه، والإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم جميعا الخلفاء الراشدين. أكيد أيها الحق لم تترك لي صاحبا، ولكن أنا وياكم والحق أكترية يا مستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. العدد الجديد من مجلة الأمن العام، الله يعطيهم العافية قوانا الأمنية الشرعية، ومن الأمن العام اللبناني بقيادة اللواء حسن شقير. عدد حزيران موجود، وبتصرفكم فيكم تتصفحوها مجاناً عن طريق www.general-security.gov.lb. الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي بقلم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، إضافة للعديد من الأبواب والمقابلات اللي رصدت لكم إياها. أكيد الزميل غاصب المختار أجرى مقابلة مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني. إعادة وصل لبنان برياً رغم تفاقم العدوان جنوباً، وزير الأشغال والنقل فايز رسامني قال لمجلة الأمن العام أنجزنا المرحلة الأساسية. المقابلة الكاملة مع الأستاذ فايز رسامني بمجلة الأمن العام مثل ما قلنا فيكم تتصفحوها مجاناً. فتح طرقات أكثر من 51 بلدة وقرية جنوب الليطاني على امتداد 25,000 كيلومتر مربع. الله يعطيك العافية الوزير رسامني، أنت وفريق عملك لا يألو جهداً بخدمة وطنه لبنان. وأيضاً الزميلة ميرنا شدياق، الزميلة في الأمن العام ميرنا شدياق أجرت مقابلة وحوار مع رئيس دائرة حقوق الإنسان في الأمن العام العقيد الدكتور رواد سليقة، الذي تولى تدريب الضباط والعناصر على موضوع الشبكات المنظمة والعابرة للحدود اللي بتمس بحقوق الإنسان وبكرامته، مكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل الأزمات. الأمن العام يواجه الشبكات المنظمة، تعد الجريمة عابرة للحدود الدولية. إذن رئيس دائرة حقوق الإنسان في الأمن العام العقيد الدكتور رواد سليقة ضيف زميلتنا ميرنا شدياق بمجلة الأمن العام. كيف يمكن توصيف جريمة الاتجار بالأشخاص تاريخيا وما هو واقعها في لبنان؟ ومن الأسئلة أيضا ماذا عن الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالأشخاص في لبنان؟ كيف عرف القانون اللبناني جريمة الاتجار بالأشخاص؟ ما أبرز الأشكال المختلفة لجريمة الاتجار بالأشخاص؟ ومين هي الجهات اللي شاركت بإعداد الإجراءات العملية الموحدة؟ يعطيهم ألف عافية. جوابهم العميد العقيد الدكتور، إن شاء الله بنشوفك عميد يا رب، العقيد الدكتور رواد سليقة، وزارة العمل، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل، الجيش اللبناني، إضافة لعدد من المنظمات الدولية، اليونيسف، UNHCR UNODC والIOM، ومنظمات غير حكومية منهم كاريتاس لبنان، دار الأمل، وعدد من المنظمات والجمعيات الاجتماعية. كاريتاس لبنان يعطيكم ألف عافية. إذن مقابلة رئيس دائرة حقوق الإنسان في الأمن العام العقيد الدكتور رواد سليقة بنتصفحها أيضا بمجلة الأمن العام اللبنانية. تحية لزملائنا وزميلاتنا بمجلة الأمن العام ورئيس التحرير المسؤول والمشرف العميد منير عقيقي. مجلة الأمن العام بتصرفكم. general-security.gov.lb. صوتك عالي جبل لبنان. إذن بكرة الثلاثاء بداية السنة الهجرية الجديدة وأول شهر محرم، ومنبلش بالسنة 1448 هجرية، 2026 ميلادية من زمن الميلاد. وبكرة رغم العطلة الرسمية أنا وياكم موجودين من 7 للـ10 صباحاً. صوتك عالي جبل لبنان رفيقتكم دايماً. بريك ونرجع.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5، من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة، مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ شركات لبنانية بخدمة السياحة اللبنانية والدولية، Altas Medical and Travel Services، سياحة وسياحة طبية وسياحة تاريخية عريقة، من دبي لبيروت لبراغ، رحلات سياحية وبتساعدكم فيها بحجوزات الفنادق والمنتجعات الأوروبية العلاجية والاستشفائية، كوبلات عرسان سيمينورز لموظفينكم إذا بتحبوا تكرمون بسفرة حلوة كتير، كمان هيك بتعالجوا طبياً على صحة السلامة بالطين الطبي والوحل الطبي، إضافة للمياه المعدنية العلاجية، المياه الكبريتية. ألتا بيساعدوكم بتأشيرات شينغن، تنقلات من وإلى المطار، التأمين السياحي على سفرتكم، وهذه شغلة مهمة جدا دايما، إضافة للمتابعة والمساعدة طوال الرحلة. Altas Medical and Travel Services 76-83-83-03. أسعار رائعة جدا أكيد لمستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ 03-444-037 ورسالة صوتية، خلينا نسمع سوا.
4: بونجو، صباح النور مسيو جوني، حب اتشكرك على الدعاية لمحل ميزون ام. بارح كان عندي ضيوف ورحت جبت اللحمة من عند ميزون ام، فعلا لحمة طيبة طيبة، ما فيها ريحة ما فيها زنخة. ما بعرف إذا اللحمة فينا نقول عنها بلدية، كتير طيبة، كل الموجودين حبوا هاللحمة، وما حبيت خرب الديكور لأنه إجت فيها الصينية معمولة ديكور كتير مرتب، فما كنت بحاجة نقلهم عجطات. بعدين الطوم اللي إجا مع اللحمة خفيف خفيف خفيف، كتير طيب، الطعمة مش كتير قوية بس كتير طيب إنك تاكل هالطوم، كتير لجي كتير خفيف وطيب. فبتشكرك مسيو جوني على الدعاية، خليتنا نروح نتعرف على محل ميزون أم مسيو مخلوف، وفعلا رح نكون زباينون إن الله راد للعمر كله.
0: أنا بشكرك على ثقتك مدام، مرسي كتير. مستمعتنا نجوى، يسعد صباحك وصباح كل المستمعين اللي بيوثقوا فينا، نحن وياكم عائلة وحدة. يعني أنا الشيء اللي بيبقى واثق منه من بعد اختبار وخبرة وثقة بخبركم عنه، وأكيد منراقب كل شيء ومنراقب للنهاية بالنوعية وغيرها. فميزون أم بفروعهم ثلاثة، حضرتك رحتي يمكن على فرع الدورة، تعرفتي على مسيو إلي مخلوف، إلي حنا مخلوف، ابنه للمؤسس حنا مخلوف الله يطول بعمره. فرع الدورة 1948 تأسس، وبخدمتكم 01 265-265. الفرع الثاني النقاش، خدمات رائعة جدا، مطعمية وإبيسري فين بتصرفكم لكل المنتجات، للشاركوتري المميزة، الأجبان المميزة والنادرة اللي هن وكلاء وموزعين لألة. ميزو آم النقاش 04-444-260. وفرع التباريس ميزو آم إشارات التباريس الأشرفية 01-330-390. أكيد في عندهم ديليفري لكل بيروت الكبرى وبتصرفكم. اللي حنا مخلوف وخيو شربل حنا مخلوف والوالد المؤسس الله يطول بعمره، إضافة للأبناء عراقة، ميزون أم وخدمة المجتمع اللبناني بكل رقي وحضارة. مرسي لسئاتكم فينا وكل شيء منخبركم عنه بإذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. محمد درويش درويش، يسعد صباحك ونهارك سعيد. 03-444-037. وفيديو بعت لنا إياه أحد المستمعين، شايف هون تمثال للعذراء وحد منه جامع ودير. خلينا نسمع نشوف إذا أجيره بتترد علينا وبتتكرم علينا. يلا هات نشوف.
5: لزامي من كمارات أبولي ماغون عجاد، كفوا البيت للآخر، وأنا بقلكم كفوا للآخر لأنه شعر بدني واقف يتمجد اسم الرب. هاي العذراء، هاي الجامع، هاي الكنيسة، العذراء حامي الجامع، الجامع حامي الكنيسة، ونحن بلبنان جعاش مشترك. مزامي من كمارات من البوار الأبي أبولي، بقلكم بحبكم بحبكم بحبكم عن جد. الله يحمي لبنان وينصرك يا لبنان حادي.
0: يسعد صباحك هالشخص اللي محب لوطنه لبنان بالفيديو، وليد وليد هيك محطوط على الفيديو. يلا يا وليد ويا مستمعي جبل لبنان، أكيد مرسي كتير لكل مستمع راصد راصد كلنا سوا ومحبة وطننا لبنان. رقم ينتهي ب685. الله يبارك فيكم ويبارك بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الاثنين 15 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد، المفكر والكاتب الأستاذ عقل العويط كتب مقالا بعنوان حيدوه تخلصوه. يقال ما يقال عن اتفاق على وشك أن يبرم بين إيران والولايات المتحدة، أو قد يكون أبرم وستظهر مفاعيله تباعا في الشرق الأوسط. وهنا افهموا جيدا ونهائيا، المفاوضات دولتنا وحدها تجريها ووحدها تعقد الاتفاقات، فليس لأحد في الخارج أو في الداخل يجريها ويبرمها عنا. يسلم ألمك سيز عقل العويط، الذي يضيف وأنما لأني لا أبحث عما تبحث عنه إيران الحرس الثوري ووليها الفقيه وحزبها الإلهي الأشم في ربوعنا المدرجة، ولا ما تبحث عنه أمريكا وسوريا، ولا خصوصا وأيضا إسرائيل، بل أبحث فحسب عن النأي بلبنان كله، دولته وأراضيه وحدوده وجروحه ودموعه وأهله جميعا عن الجحيم. لقد رأيت اليوم ما رأيته أمس، وقد رأيت ما لا بد من أني سأراه غدا وبعد غد. لا فائدة من التوهم والتغول في أي اتجاه، ولا من الارتماء هنا ولا من الارتماء هناك، ولا من الإيغال في الانتحار ونحر الذات والجماعات، ولا من العيش أو النوم أو الموت في أحضان مرشد وولي فقيه وإيراني وإسرائيلي وأمريكي وسوري وجار وسوى هؤلاء، ولا فائدة من أوهام الانتصارات والهزائم والتخريفات، ولا من الانحياز والإسناد وطمل الرؤوس في الرمال، ولا من الهرب إلى أمام أو وراء. لن يصدق معنا أحد من هؤلاء، يضيف الأستاذ عقل العويط، لن يصدق معنا أحد من هؤلاء، يعني لا السورية ولا الإسرائيلية ولا الأمريكيين ولا الجيران ولا ولي الفقيه ولا المرشد ولا الإيراني، ما حدا لن يصدق معنا أحد من هؤلاء ولن يخلصنا أحد. نعم، إلى آخر المقال اللي كتبه الأستاذ عقل العويط. ينهيه: فلا مفر من تحييد كهذا، تحييد لبنان، وبكل السبل والحلول البنيوية والإجرائية المرنة أيا تكن، بحيث يد الدولة المركزية لا يد سواها، وفوق كل يد وبدستورها وأدواتها وقضائها وقواتها المسلحة، ولو اقتضى الأمر وضع لبنان تحت اليد الدولية، حيدوه تخلصوا وتخلصوه. حيدوه وتخلصوه الأستاذ عقل العويط بكل وطنيته صرحته بالصفحة 15 من صحيفة النهار اليوم الاثنين 15 حزيران. تحية لك أستاذ عقل العويط وكتاب صحيفة النهار. ومن اليوم مازن عبود أيضا كتب مقالا بعنوان رأس مال البلد، والزميل نبيل بومنصف ومقال بعنوان في تسوية المحشورين لا أصابع مرفوعة. إيران وترامب يخرجان بما لا يصح تسميتها إلا تسوية المحشورين بعد استنزاف طويل ولا منتصر مزعوما فيها. سيد نبيل بومنصف كتاب النهار. فيكن تشتروا صحيفة النهار من المكتبات اللبنانية تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة. هيدا وطننا، هيدا ثقافتنا، هيدا نحن. صوتك عالي جبل لبنان. نعم، الله يرحمه شربل إليس فاير. وصلت لنا ورقة النعوي. شربل إليس فاير لقيو للأسف جثة هامدة داخل مقابر مدينة زحلة بلبقى. منيح اللي أمه متوفية وبالأخدار السماوية حتى ما يحترق قلبه على هالشاب. شربل إليس فاير والدته المرحومة نهى فريحة انت وياها بالأخدار السماوية بإذن الله. خيو جوزيف زوجته رانيا الجردي، وخياته يولا ومارسيل، وعموم عائلات صفير فريحة الجردي الصغبيني هلال شحود الخوري الراعي أسعد النمر بركات أبو فيصل أبو رجيلي سركيس عايس مكرزل ساسين بطرس وأنسبائهم بالوطن والمهجر وإزاعة جبل لبنان ومستمعيها. نترحم نحن وياكن المأسوف على شبابه شربل إليس فاير. أكيد ناطرين ملابسات. جريمة أو انتحار، فقد شاب حياته وللأسف وجد بمقابر مدينة زحلة قدام المقابر. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه بكرة الثلاثة بكنيسة القديسة تيريزيا الطفل يسوع بحوش الزرعني. يطول عمركم جميعا. المسيح قام حقا قام، والمجد لله إيقور للوه. صوتك عالي جبل لبنان.

صوتك عالي جبل لبنان ويطول عمركم جميعا. والمستمع اللي رقمه بينتهي بال785 كل مستمع مراسل، الله ينجينا ويساعدنا على الايام اللي عم نشوفها. صوتك عالي جبل لبنان. فريد كمان مصور لي مخالفة. يلا ايه الفانات بعدهم موجودين، مع انه الله يعطيهم العافية مفرزة سير جوني والجديدي ومفارز السير كانوا عم يفتكوا فيهم الفانات والباصات اللي ارقامهم مزورة ومكررة، فتكوا فيهم نهار السبت صباحا. كنت واقف عم بعمل رياضتي حول السماية على الطريق العام على الاوتوستراد البحري، وصرت شايفهم واقف من بعيد مبسوط فيهم قد الدنيا لهالعسكر والمدنيين ومفرزة سير جوني. يلا الله يعطيكم ألف عافية. ولكن مثل ما قال المستمع فريد وصور لنا بعدهم نمر الخصوصي بكل وقاحة عم ينزلوا من وادي خالد ومن طرابلس باتجاه بيروت للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. كنت حكيتكم الأسبوع الماضي عن توقيع كتاب بنادي الضباط باليرزي، نادي العسكري باليرزي بعبدة، كتاب العميد المتقاعد دوراد فؤاد زهر الدين بعنوان دور الجيش اللبناني في حرب فلسطين معركة الملكية الهدنة 1948-1949، صادر عن منشورات زين الحقوقية. تم توقيعه الأسبوع الماضي بالنادي العسكري باليرزي، ورح نتابع إذا في توقيع تانية. وبدي أشكره قد الدنيا لأنه وصل لي بالبريد عبر إذاعة جبل لبنان الكتاب وكتاب تاني، كتابين للعميد الركن دوراد فؤاد زهر الدين كتب لي، ورح تشوفوه على صفحة نحن عيونك لبنان هالكتابة بالصفحة الأولى، حضرة الإعلامي المبدع الأصيل الأخ جوني الصديق لإرادة التحدي العميد الركن الدكتور دوراد زهر الدين وتوقيع العميد زهر الدين. تسلم دياتك أكيد، إن شاء الله بتعرف عليك على الصعيد الشخصي، أكيد بسمع فيك والله يعطيك ألف عافية. إذن مكتبة زين الحقوقية والأدبية فيكن تسألوا عن الكتاب بالمكتبات اللبنانية خاصة المكتبات الكبرى. إهداء العميد دوراد فؤاد زهر الدين إلى جيش لبنان المقدس الذي ينبت شهداء ويتفاعل في نفوسهم فكراً لتضحية، فيتمازج في اختلاف معتقداتهم هدفاً أسمى من الموت في قيامة وطن. إلى من تواصلت به جسداً وفؤاداً وأباً، غرس النبض عناداً يجري في العروق، حثاً للمعرفة في تناسق الوقت والقدرة، وإدراكاً في جعل الثقافة مدماكاً يتلازم مع العلم العسكري ويبني وطناً في تفاصيله، إلى قدرة التضحية وثبات الرأي وتحدي الاستمرار في شخص المربي أديب عودي. علناً نتذكر وعلنا نتذكر صلابة الهدوء لانتظار قيامة وطن حقيقي. أهدي كتابي علني أفي جزءاً من قسمي المربي أديب عودي لهداء لألو هالكتاب. وشكر للأستاذ الدكتور منذر جابر، للأستاذ الدكتور وليد عربيد، للأستاذ الدكتور محمد مراد، العميد الركن ميشيل حروق واللي كان كمان عنده غطينا الخبر، كان عنده توقيع كتاب العميد الركن ميشيل حروق. وأيضا شكر للعميد الركن حسن كريم المؤمن والصادق. إذن هالكتاب موجود، دور الجيش اللبناني في حرب فلسطين للعميد الركن المتقاعد دوراد فؤاد زهر الدين. وبعت لي كمان كتاب تاني وأنا بشكرك أكيد رح ينضموا لمكتبتي، بشرف وتضحية ووفاء، الهجرة اللبنانية إلى الأرجنتين، غطى الهجرة من سنة 1868 لعام 1975. هالكتاب صادر عن دار سائر المشرق. كتب العميد الركن دوراد زهر الدين فيكم تحصل عليهم من المكتبات اللبنانية. شكرا، يطول عمرك وعمر وطننا لبنان، والله يحمي أرزة لبنان، أرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان.
ومن بعد البريك المرحلة الأخيرة قبل ما أودعكم، ولكن مثل ما قلنا رح كون بكرة معكم رغم العطلة الرسمية، ونعايد بعضنا بالسنة الهجرية الجديدة بأول شهر محرم للعام 1448 للهجرة. بكرة موجودين وحدكم إذاعة جبل لبنان وبرنامج صوتك عالي جبل لبنان وجبل لبنان أبليكيشن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، كل الأخبار داونلود جبل لبنان أبليكيشن، ولإعلاناتكم ودعمكم وسبونسورينج بإذاعة جبل لبنان 70 220 888 جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: حب الحرية.
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان. ومتابعين سوا نحن ويكم فترتنا لليوم التنين. وعم نسمع أنا وياكم صوت الجرافات التابعة لبلدية شويفات وقوى الأمن الداخلي الله يعطيهم ألف عافية، اللي قاموا بإزالة المخالفات الأسبوع الماضي بدون أي وساطة، بدون أي ما رحموا الأشخاص، لأنه أساساً البلدية كانت وجهت إنذارات قبل عملية الجرف، وجهلتهم إنذارات، ولكن اللي ما تجاوب خسر المنشآت بدل ما يفكفك. فحملي طريق عام شويفات قرب جسر فرشيمة، ورح تستمر أيام المقبلة للتمكن من إزالة كل التعديات عن الأملاك العامة. الله يعطيهم ألف عافية. بيان صادر عن بلدية مدينة شويفات، تؤكد بلدية مدينة شويفات أن حملة إزالة التعديات عن الأملاك العامة والطرقات مستمرة بمؤازرة قوى الأمن الداخلي، وتشدد على أن الإزالات تطال تعديات ومخالفات عائدة إلى محال ومؤسسات تجارية سبق إنذار أصحابها مرارا بوجوب إزالتها، ولا علاقة لها بأي مخيمات أو خيام للنازحين. كما تؤكد بلدية شويفات أن أي تعرض لعناصر قوى الأمن الداخلي أو لعناصر البلدية أثناء قيامهم بواجباتهم سيعتبر تعدياً على السلطة العامة وهيبة الدولة، وستتخذ بحق المرتكبين الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة من دون أي تهاون. وتستنكر بلدية شويفات بشدة ما تعرض له آمر فصيلة مخفر شويفات، الضابط المشهود له بالنزاهة والكفاءة والمناقبية وحسن إدارة الشؤون الأمنية في شويفات. كما تتوجه البلدية بالشكر والتقدير إلى ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي على مهنيتهم العالية وانضباطهم وحسن تعاطيهم مع المواطنين خلال تنفيذ هذه الحملة، بما يضمن تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة. انتهى البيان الصادر عن بلدية مدينة شويفات. بلدية شجاعة، أعضاء مجلس بلدي شجعان، قوى أمن داخلي شجاعة، رغم تعرضهم لأحد كمان من يدعي زورا وبهتانا أنه شيخ معمم وهو منتحل صفة، كمان حاول يعرقل وحاول يحط العصب الدوليب ويمنع تنفيذ القانون. فالله يعطيكم ألف عافية رئيس بلدية شويفات. وصوتك العالي من جبل لبنان أستاذ نضال الجردي، وصوت القوى الأمنية الشرعية، الله يحميكم ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. كمان مخالفات زجاج فيما ما حدا له علاقة معه، يعني يمكن يكون معه ترخيص، هيدي بترجع لحواجز قوى الأمن الداخلي. مرسي كتير فريد والمستمعين. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
1: صباح الخير أستاذ جوني، كيفك ماشي الحال؟ كنت بس بدي علق على قصة البانات الغير شرعية. أنا بيتي بعمشيت وبشتغل هون بالحزمية. المشكلة انه كتر خير اكيد القوى الامنية انه مش الحال، بس الجماعة عصابات عاملين جروبات، كل جروب مثلا شي 30-40 فان، بس يشوفوا في حاجز ضربي بيعطوا خبر بيقولوا انه هربوا على الطريق البحرية مثلا، هرب ما بعرف شو، او نيم شوي او خفف شوي لنرجع نعطيك احداثية شوف شو صار، انت تخبى، انت نزل الركاب، انت ما بعرف شو عصابات. كتر خير من اللقطه اللي بده يقطوه اللي فيه النصيب، والباقي بيزمته او بدهم كبسات دائما.
0: اكيد.
1: ونهارك سعيد.
0: ونهارك اسعد مستمعنا جيلبير. اكيد اكيد الكبسات مستمره وبالمفاجاه والمفاجات كابسينهم باذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكري لبنان شير بريد اند لاف. وبها المناسبة الحلوة شهر المونديال، قوالب جاتو غير شكل لحتى تحتفلوا بأعياد ميلادكم أو تحتفلوا بالفريق اللي بتحبوه قدام رفقاتكم بدون عيد ميلاد، بدون أي مناسبة فيكن توصوا على قالب جاتو كبير وتقولوا لهم لرفقاتكم إذا بحبوا يأكلوا من هالقالب الجاتو، مثلا إذا كنت برازيلي تنشوف إذا الألمان بيأكلوا معك بقالب الجاتو اللي بتوصي عليه للمؤسسة اللي أنت موجود فيها، بكل روح رياضية بيأكلوا بيشاركوا بالجاتو الطيب من وودن بيكوري لبنان. بدكم توصوا على 1635 أو 03-00-77-10 وودن بيكوري لبنان، شير بريد اند لاف. ومنتشارك كمان بالمناسبات الحلوة، ومنهم المونديال، قوالب جاتو غير شكل مصممة بألوان البلد اللي أنتم أيدينه بالروح الرياضية بالمونديال. وودن بيكوري لبنان 1635 شير بريد اند لاف. وبيتمنوا لكم أسبوع سعيد. إدارة وموظفي وموظفات وودن بيكوري لبنان المنتشرة فروعه بكل المناطق اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان ورسالة صوتية.
2: سيد جوني كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام؟ شو في ما في؟ سيد جوني بعده هيدا المي فالت بزق مشبح أدونيس، وصورت لك يا ديك جمع حكيتك عنه.
0: يلا رجع بعت لي إياها مول معروف الصورة، بعتها على 03-444-037. مستمعنا الكريم أبو قاسم قلت لك بعت لي اياها على 70-220-888. هيدي الصوره اول مره بشوفها. طب انا داعيك تبعت لي اياها لحتى نبعتها لمصلحه مياه كسروان، لانه البلديه ما لها علاقه بتسرب المي من تحت الارض، يعني انفجار الاساطيل. على كل منعالج مع البلديه اكيد ومع مصلحه مياه كسروان وتكرم عينك، بس اذا بتعمل معروف داعيتك تبعت لي اياها على 70-220-888 تنعالج، فيمكن نسيت. يلا معلش، أهلا وسهلا فيك. صوتك عالي جبل لبنان طورد لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذا بكرة الثلاثة معكم رغم العطلة الرسمية، أنا وياكم والحق أكترية يا لبنانية. بكرة بالسنة الهجرية الجديدة منبارك لبعضنا. صوتك عالي جبل لبنان. الوزير السابق وديع الخازن اعتبر في بيان له أن ما يتداول من مقاربات أو تسويات محتملة يفرض مقاربة وطنية صريحة لا تحتمل الالتباس أو التجزئة، لأن أي صيغة لا تشمل لبنان بكامله أرضا وسيادة وقرارا تبقى موضع سؤال جوهري حول جدواها وعدالتها. وفي السياق نفسه يثير استخدام بعض المصطلحات المستحدثة كالقرى الآمنة علامات استفهام خطيرة حول محاولة الالتفاف على توصيف الاحتلال أو إعادة صياغة الوقائع بغير مسمياتها الحقيقية. تحية لوطنيتك. لبنان لا يدار بتسويات ناقصة بل بسيادة كاملة. الوزير السابق وديع الخازن. صوتك عالي جبل لبنان. رصدنا عبر مكتب التحرير والمتابعة وصوتك عالي جبل لبنان أحد الأشخاص للأسف عم بيروج لطبق عصافير مقلية أو شيء مشوي، يعني شيء بيقرف لأنه مخالف للقانون، مخالف للطبيعة. وهلأ رح أخبركم تفاصيل عن الموضوع، ولكن خلينا كمان نسمع سوا الناشطة غينا نحفاوي بلطجي وهالقضية هيدي اللي عم نتبعها سوا نحن والقوى الأمنية ووزارة البيئة ووزارة الزراعة.
3: صباح الخير جوني، يعطيك العافية، إن شاء الله تكون بخير. معلش إذا بتسمح لي، أنا اليوم عندي شكوى. يعني أنا رغم كل شيء عم بصير ورغم يأسي من هاي الدولة إذا حتى عارف تزبط شيء، بس راح أضلني علي الصوت ضد الخطأ. واليوم للأسف طلعت شفنا على السوشيال ميديا شخص اسمه الشيخ ناصر شمة من رشعين صغردة، حامل جات أكبر من مخه عصافير، ومبسوط طبعا، وهذا مخالف لا أولاً قانون الصيد البري 500 على 2004، نحن بعدنا بالصيف بالربيع، نحن بعدنا بموسم التكاثر. يعني لو فرضنا عم يفتح الموسم الصيد بالعادة، نحن هلأ خارج الموسم، هلأ الطبيعة عم بتجدد حالها. كم مرة صرنا حاكين هيك؟ بس لا عندك هيدا الشعب، عفواً وما عم بجمل أكيد، ما بحب أرضه، ما بحب وطنه، ما بحب ترابه، ما بحب طيوره، ما بحب شيء، ما بحب شيء. وعندك دولة لا بتحب قراراتها ولا بتحترم قوانينها ولا بتعرف تطبق شيء. فهلأ بكرة بتقوم لقيامة يا غنى ليش عم تكتبي وتحكي وتقولي وكذا، وأهله بصيروا بيبعتولي بكرة مسبات وشتايم على السوشيال ميديا وقصص. وأنا من هلأ عم يعني عم بخبر، أنا حبلغ هلأ فورا، يعني حسكر من عندك ورح دغري فورا ابعت الشكوى مثل ما عادة بنبعتها، مثل خدمة بلغ للعميد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة، مشكور على جهوده وإنسانيته ووقفه دايما حدنا بالتبليغات ورغم كل المصايب اللي عم بتحيط بهذا البلد. يعني بس عفوا يعني جوني، بس كلمة أخيرة، إذا صوص وعصفور ما عارفين ينظموا، بدكم تراهنوا على قصص تانية وأكبر؟ خلص خلينا هيك، هاي الدولة ما بتحترم حالها، ما بتحترم قراراتها وما بتحترم قوانينها. يعطيك العافية، شكرا.
0: الله عافيكي ويسعد صباحك. الناشطة بمجال الحقوق اللي ربنا سلطنا عليها هي الحيوانات الأليفة والطيور، ومثل ما قلنا هالبلا أخلاق المدعو. شيخ مين شيخك يا بلا أخلاق المدعو؟ الشيخ ناصر شمة من مرياطة بصغرتا. رح سمعكن شو عم بيعمل على صفحته على فيسبوك، كيف مفتخر بصينية طيور معترة مقلية أو مشوية. اسمعوا حتى نشوف. ناصر شمة، يا عيب الشوم، يا عيب الشوم عليك وعلى اللي ما ربوك من أهلك. يعني لا تربية ولا تربية وطنية ولا تربية اجتماعية ولا شيء أبدا. يلا مش رديان علينا أوجيرو لحتى تفتح لنا إياه. خلينا نشوف، حتى نرجع نشوفه المدعو ناصر شمة. ما بدأ أوجيرو تفتح لنا إياه. بكرة منسمعكم صوته ومنقول له تضحك سنينك مكسرة يا مدعو الشيخ ناصر شمة وصينية هالمعترة اللي فطست نتيجة الصيد غير المشروع، لأنه عم يصيدوهم بالشبك يا لبنانية، عم بيتصيدوهم بالشبك للأسف، وعم بيقوموا ببيعهم أو بالترويج لألهم بالمطاعم البلا أخلاق وغيرها من الأمور. نعم، أخ يا بلد اللوت، يا وطني، يا وطني الحبيب لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ وعم نتابع أخبار البلديات الناشطة بخدمة وطنة، ومنهم بلدية دبي زوق الخراب عوكر حارة البلانة. وبهالإطار شارك رئيس بلدية دبي المهندس نبيه طعمي باجتماع لجنة الشؤون العقارية في الرابطة المارونية، حيث تم الاجتماع خلال هالاجتماع انتخاب رئيس وأمين سر اللجنة، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع التنظيمية والإدارية بأعمالها وآلية التنسيق للمرحلة المقبلة. الله يعطيكم العافية، أكيد عم نتابع كل أخباركم ومحبتكم لوطنكم لبنان. بلدية دبي رئيساً وأعضاء المهندس نبيه طعمي، الله يعطيك العافية بخدمة وطنك لبنان والمشاركة باجتماع لجنة الشؤون العقارية بالرابطة المارونية. هيدا وطننا، هيدا محبتنا، وكل الوطنية اللي عم تمارسها

0: عندي قهوة حودي لك فيديو ببرج حمود على مدخل بناية، احتول على البناية ومنتلفن على البلدية ومنحكي مع رئيس الشرطة وما حدا عم بيرد علينا.
1: يلا
0: وبالأملية إذا فيك هيك تعالجنا الموضوع كن ممنون عينك.
1: هالفيديو والصور بعت لي اياهم، جبل رقم اللي بنتهي ب223، بعت لي اياهم على 70-220-888 وفورا منحيلهم لشركة الكهرباء وللفرق المختصة، وأكيد تجي البلدية بتعاين وبتكشف على الموضوع. رقم اللي بنتهي ب594 بيصبح عليكم. صوتك عالي جبل لبنان. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن، مؤسسة لبنانية بخدمة المجتمع ومن المهارات الرقمية إلى سوق العمل، هاكاثون تيك بورتوس تحت عنوان تيك بورتوس، وبعد استكمال رحلتهم التدريبية شاركوا أكثر من 50 صبية بهاكاثون تيك بورتوس اللي ركز على تعزيز الجهوزية لسوق العمل من خلال أنشطة عملية. وهالمشاركات الخمسين طوروا سيرتهم الذاتية CV تبعهم وعززوا حضورهم المهني على لينكدين وتنمية مهارات المقابلات والتخطيط المهني، وشي بيمكنهم من دخول سوق العمل بكل ثقة. 50 صبية تدربوا بميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن. المرحلة المقبلة رح تشمل جلسات تدريب فردية، فرص تدريب مدفوعة الأجر بمجالات الأمن السيبراني والتسويق الرقمي، علوم البيانات وتطوير الويب. يتم تنفيذ مشروع تيك بورتوس من قبل مؤسسة ميشيل ظاهر بتمويل من المنظمة الدولية للفرنكوفونية. الله يعطيكم العافية، فيكم تزوروا صفحتهم ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن لحتى تتابعوا كل القضايا بالفيديوهات والصور، كيف عم يشتغلوا لمصلحة البقاع ومصلحة وطننا لبنان وبخدمة المجتمع اللبناني. مدام مارلين سيد ظاهر والشباب والصبايا من فريق عملك بمؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية، الله يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكم كل القضايا اللي حكينا فيها أكيد في إلها متابعة دايمة على الهواء وتحت الهواء. تحت الهواء فيكم تطلبوني 70-220-888، فيكم تزوروا صفحة نحن عيونك لبنان على الفيسبوك أو تعملوا لي فولو على إنستغرام وصفحات جوني ال صديق. وأكيد داونلود جبل لبنان أبليكيشن لحتى تتابعوا كل الأخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. جبل لبنان أبليكيشن، ما تنسوا تابعونا. وأكيد لدعمكم لإذاعة جبل لبنان بالإعلانات وسبونسورينج 70-220-888. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. إلى اللقاء بكرة الصبح، ورغم العطلة الرسمية رح نكون موجودين سوا ونتابع أخبار وطننا الحبيب لبنان. لبنان، تضلوا بخير.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد تطلع بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك
3: تحسها تحسها ملكة على عرشها.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
3: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
2: بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى

0: بس
1: ب 15 يناير فريق عكابة رح يكون بفيات مونو عم نعمل عرض لندعم جمعية المجال، رح تجوا رح تضحكوا بذات الوقت رح تكونوا عم تساهموا بشيء انساني، ناطرين تكون لأنه بدنا أفكاركم كرمال نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أنطوني حلوي، جاك بوكرب وتوني داغت بمونو ب 15 8:30، تحضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كثير، اعملوا شيء انساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعقد.
0: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
4: تحية إلى النواب في زمن الانتخاب.

0: حظك على الهواء.
1: الشمس والقمر يقترنان في برج الجوزاء، مما يشعل العقول بالفضول والرغبة في التواصل، بينما تتجمع عواطفنا في دفء برج السرطان بوجود عطارد والمشتري والزهرة. وفي المقابل يمنحنا زحل ونبتون في الحمل طاقة المبادرة الشجاعة ممزوجة برؤية ملهمة. دعونا نستمع لما تقوله الكواكب لكل برج على حدة.
2: برج الحمل، وجود زحل ونبتون في مربع برجك يضعك أمام اختبار حقيقي لإعادة هيكلة طموحاتك. الخريطة تدعوك اليوم للتخلي عن الاندفاع العشوائي والبدء في بناء أساسات متينة لمستقبلك. ابتكارك في أعلى مستوياته، لكنه يحتاج إلى خطة عمل واقعية. برج الثور، كوكب المريخ يحل ضيفاً ثقيلاً في برجك، مما يمنحك طاقة بدنية هائلة وعزيمة لا تلين. الخريطة الفلكية تحذرك فقط من العناد أو الدخول في صدامات غير مجدية. وجه هذه الطاقة الجبارة نحو إنجاز مشاريعك المتأخرة، فالوقت مثالي للعمل الدؤوب. برج الجوزاء، أنتم ملوك الساحة اليوم. اقتران الشمس والقمر في برجكم مدعوماً بوجود أورانوس القريب يمنحكم هولة من الجاذبية والحضور الطاغي. ذهنكم متوقد وأفكاركم خارج الصندوق. استغلوا هذه الطاقة الذهنية الاستثنائية لفتح آفاق جديدة وإقناع الآخرين بمشاريعكم.
3: برج السرطان، يتجمع في برجكم كل من عطارد والزهرة والمشتري، مما يجعله وقتاً ذهبياً على الصعيدين العاطفي والمالي. كلماتكم تلمس القلوب والفرص تطرق أبوابكم بكرم غير معتاد. ثقوا بحدسكم العالي اليوم، فالسماء تدعمكم بكل حب. برج الأسد، تأثيرات الكواكب في البيت المجاور تلهمك للالتفات نحو شبكتك الاجتماعية وأصدقائك. قد تجد دعماً غير متوقع من شخص مقرب، أو تشعر برغبة في الانضمام إلى عمل جماعي أو إنساني. طاقتك اليوم تكمن في روح الفريق، فلا تعزل نفسك. برج العذراء، تراجع العقدة الشمالية في برجك يدفعك لمراجعة حساباتك المهنية والشخصية بدقة. الخريطة الفلكية تنصحك بعدم الغرق في التفاصيل الصغيرة وتركيز طاقتك على الأهداف الكبرى. تخلى عما لا يخدم نموك واستعد لانطلاقة جديدة.
4: برج الميزان، الأجواء الفلكية الحالية تفتح أمامك بوابات المعرفة والسفر، حتى لو كان سفراً عبر الفكر والكتاب. تشعر برغبة عارمة في توسيع مداركك والابتعاد عن الروتين اليومي. تواصل مع أشخاص من ثقافات مختلفة، فثمة إلهام كبير ينتظرك هناك. برج العقرب، هناك فترة من التحولات العميقة وإعادة تقييم الموارد المشتركة. قد تنشغل بأمور مالية، إرث أو استثمارات. حدسك قوي جداً في كشف المستور. استخدم هذه البصيرة لترتيب أمورك المالية والعاطفية بحكمة وهدوء.
5: برج القوس، تتركز الأنظار اليوم على علاقاتك وشراكاتك بوجود القمر الأسود في برجك مواجهاً تجمع الجوزاء. قد تواجه بعض التحديات أو سوء الفهم مع الشريك. نصيحة الفلك لك اليوم، استمع أكثر مما تتكلم وتجنب اتخاذ قرارات مصيرية تحت ضغط الانفعال.
6: برج الجدي، تراجع بلوتو في برج الدلو المجاور يلقي بظلاله على جوانبك المالية والقيمية، بينما تدعوك بقية الكواكب للتركيز على صحتك وروتينك اليومي. نظم وقتك ورتب أولوياتك في العمل، ولا تهمل إشارات جسدك. القليل من الراحة سيمنحك طاقة مضاعفة. برج الدلو، تراجع كوكب بلوتو في برجك يحثك على القيام بعملية ديتوكس فكري ونفسي. حان الوقت للتخلص من الهواجس القديمة التي تقيد تقدمك. لحسن الحظ، الكواكب في البروج الهوائية والمائية الصديقة تدعم جانبك الإبداعي. عبر عن نفسك بالفن أو الكتابة. برج الحوت، وجود العقدة الشمالية في برجك يضعك في عين العاصفة الإيجابية. أنت في مرحلة نمو روحي وشخصي هائلة. قد تشعر ببعض التشتت بسبب ضغوط محيطك، لكن النجوم تؤكد لك أنك تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق ذاتك الكبرى.
0: حظك على الهواء.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا بالك مرد.
4: يا ويني من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلفوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قالك هو دفكة انزا بيعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا اسرار اجمل الاغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

قوليلي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: ثمن رئيس مجلس النواب نبيه بري جهود باكستان وقطر والسعودية ومصر للوصول إلى التفاهم، وشكر إيران وأمريكا على إصرارهما تضمين المذكرة وقف العدوان الإسرائيلي على كل لبنان.
0: اتفاق سلام تاريخي بين واشنطن وطهران يوقف العمليات العسكرية فوراً وينهي الحصار البحري على إيران مع إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة. الإعلان جاء بوساطة باكستانية ويمهد لجولات تفاوضية تبدأ هذا الأسبوع وتنتهي بتوقيع رسمي في سويسرا في 19 من حزيران، فاتح

0: بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل في 19 من حزيران.
1: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قمة مجموعة السبعة في إيفيان ستبحث عواقب الاتفاق الأمريكي الإيراني، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز على المدى الطويل ودعم لبنان، إضافة إلى مناقشة ملف الأسلحة النووية والصواريخ البالستية في إيران.
0: أفاد الإعلام الإسرائيلي نقلاً عن مصادر أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل غير ملزمة ببند لبنان ضمن الاتفاق، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في مواقعه داخل لبنان.
1: رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن الأولوية هي التنفيذ السريع وفتح مضيق هرمز فوراً، لكنها شددت أن لا سلام في الشرق الأوسط بينما لبنان يشتعل.
0: هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الاتفاق الأمريكي الإيراني، مؤكداً أنه لا يلزم إسرائيل بشيء، ومشدداً على أنه يجب عدم القبول بأقل من تفكيك حزب الله مع استمرار الجيش الإسرائيلي في مواقعه.
1: ليلة دامية في أوكرانيا، 9 قتلى على الأقل جراء قصف روسي، بينهم 4 في كييف حيث اندلع حريق في كاتدرائية أثرية، فيما أسفر هجوم بطائرات مسيرة على مدينة تولا الروسية عن 3 قتلى.
0: دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دول مجموعة السبع إلى رد حاسم بعد القصف الليلي العنيف الذي استهدف أوكرانيا وأوقع عشرات الضحايا.
1: ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% لتسجل أعلى مستوى منذ 9 من حزيران، فيما تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% بعد الإعلان عن اتفاق السلام بين واشنطن وطهران، ما هدأ المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة.
0: وبالعودة إلى لبنان، انخفضت اليوم أسعار المحروقات بشكل ملحوظ، إذ تراجع سعر البنزين 95 أوكتان إلى 2,365,000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان إلى 2,368,000 ليرة، فيما بلغ سعر المازوت 2,005,000 ليرة، والغاز 1,224,000 ليرة. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
0: خالد الهبر.
3: فيني معك وديني عشر الحمرة، فيني معك تحلالي بالحمرة السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل،
3: يا عشر الحمرة.
0: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعدك تطلي عبعيون.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من ناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأن الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم 1 بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألف وشينتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: بيخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
5: لا فوتو بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
0: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان
8: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: ثمن رئيس مجلس النواب نبيه بري جهود باكستان وقطر والسعودية ومصر للوصول إلى التفاهم، وشكر إيران وأمريكا على إصرارهما تضمين المذكرة وقف العدوان الإسرائيلي على كل لبنان.
0: اتفاق سلام تاريخي بين واشنطن وطهران يوقف العمليات العسكرية فوراً وينهي الحصار البحري على إيران مع إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة. الإعلان جاء بوساطة باكستانية ويمهد لجولات تفاوضية تبدأ هذا الأسبوع وتنتهي بتوقيع رسمي في سويسرا في 19 من حزيران، فاتحاً الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات بين الجانبين. سجلت الأسواق الأوروبية مكاسب قياسية مع انحسار التوترات بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز، وارتفع مؤشر ستوكس 600 إلى أعلى مستوى في تاريخه مدعوماً بمكاسب قوية في أسهم شركات السيارات والطيران والسفر. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الرئيس دونالد ترامب قد يتوجه إلى جنيف لحضور مراسم التوقيع، وذلك رهناً بالتجهيزات. ومن المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل في 19 من حزيران.
1: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قمة مجموعة السبعة في إيفيان ستبحث عواقب الاتفاق الأمريكي الإيراني، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز على المدى الطويل ودعم لبنان، إضافة إلى مناقشة ملف الأسلحة النووية والصواريخ البالستية في إيران.
0: أفاد الإعلام الإسرائيلي نقلاً عن مصادر أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل غير ملزمة ببند لبنان ضمن الاتفاق، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في مواقعه داخل لبنان.
1: رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن الأولوية هي التنفيذ السريع وفتح مضيق هرمز فوراً، لكنها شددت أن لا سلام في الشرق الأوسط بينما لبنان يشتعل.
0: هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الاتفاق الأمريكي الإيراني، مؤكداً أنه لا يلزم إسرائيل بشيء، ومشدداً على أنه يجب عدم القبول بأقل من تفكيك حزب الله مع استمرار الجيش الإسرائيلي في مواقعه.
1: ليلة دامية في أوكرانيا، 9 قتلى على الأقل جراء قصف روسي، بينهم 4 في كييف حيث اندلع حريق في كاتدرائية أثرية، فيما أسفر هجوم بطائرات مسيرة على مدينة تولا الروسية عن 3 قتلى.
0: دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دول مجموعة السبع إلى رد حاسم بعد القصف الليلي العنيف الذي استهدف أوكرانيا وأوقع عشرات الضحايا.
1: ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% لتسجل أعلى مستوى منذ 9 من حزيران، فيما تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% بعد الإعلان عن اتفاق السلام بين واشنطن وطهران، ما هدأ المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة.
0: وبالعودة إلى لبنان، انخفضت اليوم أسعار المحروقات بشكل ملحوظ، إذ تراجع سعر البنزين 95 أوكتان إلى 2,365,000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان إلى 2,368,000 ليرة، فيما بلغ سعر المازوت 2,005,000 ليرة، والغاز 1,224,000 ليرة. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضت عيني ومشي
3: بليلة رومانسية.

0: استثنائية لأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا دخل عيونك حكينا لولا عيونك.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

انا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: ثمن رئيس مجلس النواب نبيه بري جهود باكستان وقطر والسعودية ومصر للوصول إلى التفاهم، وشكر إيران وأمريكا على إصرارهما تضمين المذكرة وقف العدوان الإسرائيلي على كل لبنان.
0: اتفاق سلام تاريخي بين واشنطن وطهران يوقف العمليات العسكرية فوراً وينهي الحصار البحري على إيران مع إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة. الإعلان جاء بوساطة باكستانية ويمهد لجولات تفاوضية تبدأ هذا الأسبوع وتنتهي بتوقيع رسمي في سويسرا في 19 من حزيران، فاتحاً الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات بين الجانبين. سجلت الأسواق الأوروبية

0: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قمة مجموعة السبعة في إيفيان ستبحث عواقب الاتفاق الأمريكي الإيراني، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز على المدى الطويل ودعم لبنان، إضافة إلى مناقشة ملف الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية في إيران.
1: أفاد الإعلام الإسرائيلي نقلاً عن مصادر أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل غير ملزمة ببند لبنان ضمن الاتفاق، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في مواقعه داخل لبنان.
0: رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن الأولوية هي التنفيذ السريع وفتح مضيق هرمز فوراً، لكنها شددت أن لا سلام في الشرق الأوسط بينما لبنان يشتعل.
1: هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الاتفاق الأمريكي الإيراني، مؤكداً أنه لا يلزم إسرائيل بشيء، ومشدداً على أنه يجب عدم القبول بأقل من تفكيك حزب الله مع استمرار الجيش الإسرائيلي في مواقعه.
0: ليلة دامية في أوكرانيا، 9 قتلى على الأقل جراء قصف روسي، بينهم 4 في كييف حيث اندلع حريق في كاتدرائية أثرية، فيما أسفر هجوم بطائرات مسيرة على مدينة تولا الروسية عن 3 قتلى.
1: دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دول مجموعة السبع إلى رد حاسم بعد القصف الليلي العنيف الذي استهدف أوكرانيا وأوقع عشرات الضحايا.
0: ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% لتسجل أعلى مستوى منذ 9 من حزيران، فيما تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% بعد الإعلان عن اتفاق السلام بين واشنطن وطهران، ما هدأ المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة.
1: وبالعودة إلى لبنان، انخفضت اليوم أسعار المحروقات بشكل ملحوظ، إذ تراجع سعر البنزين 95 أوكتان إلى 2,365,000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان إلى 2,368,000 ليرة، فيما بلغ سعر المازوت 2,005,000 ليرة، والغاز 1,224,000 ليرة. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: خالد الهبر.
4: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل.
4: يا عشر الحمراء.
1: السبت 27 حزيران.
4: تحلالي بالحمراء.
1: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد من الاجتماع للتكنولوجيا ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم 1 بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما ألفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قالوا هو دفكي قال شو عم يعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط التاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: بتعتبر حالك خبير رياضي برنامج عارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
0: ولا منحس ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بعدك تطلي عب عيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: وينك؟
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز بآخر الأخبار.
3: أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 11:46 من قبل ظهر اليوم، وذلك في منطقة ميروبة قضاء كسروان.
2: رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، معتبراً أنها تشكل خطوة مهمة نحو خفض التصعيد في المنطقة بما يشمل لبنان. وأعرب عون عن أمله في أن تتحول هذه التفاهمات إلى خطوات عملية تنهي دوامة العنف وتفتح الباب أمام الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار.
3: ثمن رئيس مجلس النواب نبيه بري جهود باكستان وقطر والسعودية ومصر للوصول إلى التفاهم، وشكر إيران وأمريكا على إصرارهما تضمين المذكرة وقف العدوان الإسرائيلي على كل لبنان.
2: اتفاق سلام تاريخي بين واشنطن وطهران يوقف العمليات العسكرية فوراً وينهي الحصار البحري على إيران مع إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة. الإعلان جاء بوساطة باكستانية ويمهد لجولات تفاوضية تبدأ هذا الأسبوع وتنتهي بتوقيع رسمي في سويسرا في 19 حزيران، فاتحاً الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات بين الجانبين. سجلت الأسواق الأوروبية مكاسب قياسية مع انحسار التوترات بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز، وارتفع مؤشر ستوكس 600 إلى أعلى مستوى في تاريخه مدعوماً بمكاسب قوية في أسهم شركات السيارات والطيران والسفر. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الرئيس دونالد ترامب قد يتوجه إلى جنيف لحضور مراسم التوقيع، وذلك رهناً بالتجهيزات. ومن المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل في 19 حزيران.
3: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قمة مجموعة السبعة في إيفيان ستبحث عواقب الاتفاق الأمريكي الإيراني، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز على المدى الطويل ودعم لبنان، إضافة إلى مناقشة ملف الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية في إيران.
2: أفاد الإعلام الإسرائيلي نقلاً عن مصادر أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل غير ملزمة ببند لبنان ضمن الاتفاق، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في مواقعه داخل لبنان.
3: رحب مفوض

0: ومشدداً على أنه يجب عدم القبول بأقل من تفكيك حزب الله مع استمرار الجيش الإسرائيلي في مواقعه.
1: ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% لتسجل أعلى مستوى منذ 9 حزيران، فيما تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% بعد الإعلان عن اتفاق السلام بين واشنطن وطهران، ما هدأ المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة.
0: وبالعودة إلى لبنان، انخفضت اليوم أسعار المحروقات بشكل ملحوظ، إذ تراجع سعر البنزين 95 أوكتان إلى 2,365,000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان إلى 2,368,000 ليرة، فيما بلغ سعر المازوت 2,005,000 ليرة، والغاز 1,224,000 ليرة. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: اوف اوف اوف تغير هواك.

اتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: افتح ارباح شراب وشجع بيبسي لتر وربع صار 3.5 افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي هالربح ملعبنا
2: ب 15 حزيران فريق عكابة الحكوم بي تيات مونو عم نعمل عرض تندعم جمعية المجال لك تجوا لك تضحكوا بذات وقت لك تكونوا عم تساهموا بشيء إنساني ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كمان نقدر نعمل عرض أنا فؤاد يمين أنتون حلوي جاك بوكرب وتوني داغر بمونو ب 15-8.5 تحضروا هالعرض للرجالي تضحكوا كتير عملوا شيء إنساني اشربوا بيطلعكم كمان درينكس بيطلعكم بيرة بيطلعكم بيت لك يكون العرض بعقد
3: تذاكر بمكتبة أنتوان أو بال

0: إذاعة جبل لبنان.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان, x.com/جبل لبنان, انستغرام جبل لبنان, تيك توك جبل لبنان, جبل لبنان .com, ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما ألف وشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
3: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: كل القصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضت عيني وامشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح عنينة بيبسي، طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
2: أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 11:46 من قبل ظهر اليوم، وذلك في منطقة ميروبة قضاء كسروان.
1: رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، معتبراً أنها تشكل خطوة مهمة نحو خفض التصعيد في المنطقة بما يشمل لبنان. وأعرب عون عن أمله في أن تتحول هذه التفاهمات إلى خطوات عملية تنهي دوامة العنف وتفتح الباب أمام الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار.
2: ثمن رئيس مجلس النواب نبيه بري جهود باكستان وقطر والسعودية ومصر للوصول إلى التفاهم، وشكر إيران وأمريكا على إصرارهما تضمين المذكرة وقف العدوان الإسرائيلي على كل لبنان.
1: اتفاق سلام تاريخي بين واشنطن وطهران يوقف العمليات العسكرية فوراً وينهي الحصار البحري على إيران مع إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة. الإعلان جاء بوساطة باكستانية ويمهد لجولات تفاوضية تبدأ هذا الأسبوع وتنتهي بتوقيع رسمي في سويسرا في 19 حزيران، فاتحاً الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات بين الجانبين.
2: هاجم وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان إيتمار بن غفير وبتصل إيل سموتريتش الاتفاق الأمريكي الإيراني، معتبرين أنه لا يحقق مصالح إسرائيل الأمنية، ودعا الوزيران إلى مواصلة الضغوط على إيران والاستمرار في العمليات العسكرية ضد حزب الله، مؤكدين أن أي تفاهم بين واشنطن وطهران لا يلزم إسرائيل.
1: سجلت الأسواق الأوروبية مكاسب قياسية مع انحسار التوترات بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز، وارتفع مؤشر ستوكس 600 إلى أعلى مستوى في تاريخه مدعوماً بمكاسب قوية في أسهم شركات السيارات والطيران والسفر. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الرئيس دونالد ترامب قد يتوجه إلى جنيف لحضور مراسم التوقيع، وذلك رهناً بالتجهيزات. ومن المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل في 19 حزيران.
2: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قمة مجموعة السبعة في إيفيان ستبحث عواقب الاتفاق الأمريكي.

0: الأمريكي الإيراني، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام به وتحويله إلى خطوات عملية تخفف التوتر في المنطقة، كما دعا إلى وقف التصعيد العسكري في لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار الدائم.
1: هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الاتفاق الأمريكي الإيراني، مؤكداً أنه لا يلزم إسرائيل بشيء، ومشدداً على أنه يجب عدم القبول بأقل من تفكيك حزب الله مع استمرار الجيش الإسرائيلي في مواقعه.
0: ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% لتسجل أعلى مستوى منذ 9 حزيران، فيما تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% بعد الإعلان عن اتفاق السلام بين واشنطن وطهران، ما هدأ المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة.
1: وبالعودة إلى لبنان، انخفضت اليوم أسعار المحروقات بشكل ملحوظ، إذ تراجع سعر البنزين 95 أوكتان إلى 2,365,000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان إلى 2,368,000 ليرة، فيما بلغ سعر المازوت 2,005,000 ليرة، والغاز 1,224,000 ليرة. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: خالد الهبر
3: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران، تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك
3: تحسها تحسها ملكة على عرشها.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
3: تعب الشعور يشتقلوا تعب القلب
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
5: بين السياسة والأمن والاقتصاد من الاجتماع للتكنولوجيا ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم 1 بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألفو شينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقرض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football عقرض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 11:46 من قبل ظهر اليوم، وذلك في منطقة ميروبة قضاء كسروان.
0: رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، معتبراً أنها تشكل خطوة مهمة نحو خفض التصعيد في المنطقة بما يشمل لبنان. وأعرب عون عن أمله في أن تتحول هذه التفاهمات إلى خطوات عملية تنهي دوامة العنف وتفتح الباب أمام الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار.
1: ثمن رئيس مجلس النواب نبيه بري جهود باكستان وقطر والسعودية ومصر للوصول إلى التفاهم، وشكر إيران وأمريكا على إصرارهما تضمين المذكرة وقف العدوان الإسرائيلي على كل لبنان.
0: اتفاق سلام تاريخي بين واشنطن وطهران يوقف العمليات العسكرية فوراً وينهي الحصار البحري على إيران مع إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة. الإعلان جاء بوساطة باكستانية ويمهد لجولات تفاوضية تبدأ هذا الأسبوع وتنتهي بتوقيع رسمي في سويسرا في 19 حزيران، فاتحاً الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات بين الجانبين.
1: هاجم وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان إيتمار بن غفير وبتسل إيل سموتريتش الاتفاق الأمريكي الإيراني، معتبرين أنه لا يحقق مصالح إسرائيل الأمنية، ودعا الوزيران إلى مواصلة الضغوط على إيران والاستمرار في العمليات العسكرية ضد حزب الله، مؤكدين أن أي تفاهم بين واشنطن وطهران لا يلزم إسرائيل.
0: سجلت الأسواق الأوروبية مكاسب قياسية مع انحسار التوترات بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز، وارتفع مؤشر ستوكس 600 إلى أعلى مستوى في تاريخه مدعوماً بمكاسب قوية في أسهم شركات السيارات والطيران والسفر. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الرئيس دونالد ترامب قد يتوجه إلى جنيف لحضور مراسم التوقيع، وذلك رهناً بالتجهيزات. ومن المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل في 19 حزيران.
1: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن التوصل إلى اتفاق قوي بين الولايات المتحدة وإيران يبقى أولوية لمعالجة الملف النووي الإيراني، وشدد

0: داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام به وتحويله إلى خطوات عملية تخفف التوتر في المنطقة، كما دعا إلى وقف التصعيد العسكري في لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار الدائم.
1: هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الاتفاق الأمريكي الإيراني، مؤكداً أنه لا يلزم إسرائيل بشيء، ومشدداً على أنه يجب عدم القبول بأقل من تفكيك حزب الله مع استمرار الجيش الإسرائيلي في مواقعه.
0: ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% لتسجل أعلى مستوى منذ 9 حزيران، فيما تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% بعد الإعلان عن اتفاق السلام بين واشنطن وطهران، ما هدأ المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة.
1: وبالعودة إلى لبنان، انخفضت اليوم أسعار المحروقات بشكل ملحوظ، إذ تراجع سعر البنزين 95 أوكتان إلى 2,365,000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان إلى 2,368,000 ليرة، فيما بلغ سعر المازوت 2,005,000 ليرة، والغاز 1,224,000 ليرة. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: تحية رياضية لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة جبل لبنان، برنامج الرياضي على أرض الملعب. معي أنا عبد الناصر حرب، كل نهار تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر، وحيكون دائما مثل ما عودناكم مخصص عن كأس العالم ومينستري أوف فوتبول. بقدم لكم جوائز قميصكم، قميص منتخبكم المفضل أو فريقكم لحتى تربحوا. طبعا الشروط صرتوا عارفين، لازم أسألكم السؤال، لازم تجاوبوا بطريقة صحيحة، ومن بعدها بتقدروا تفوزوا بقميص منتخبكم أو فريقكم المفضل. اليوم إلى جانبي بعد ما استضافني من أيام قليلة ريكاردو، هالمرة حبيت ردة دغري للزيارة. خمسة على خمسة هالمرة بلش الساعة 4. ريكاردو أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير عبد الناصر، وأهلا وسهلا فيك في جبل لبنان، وإن شاء الله هالمرة الزيارة تكون حلوة.
0: لا أكيد حلوة، وإن شاء الله هيك بنقضي نص ساعة حلوة مع المستمعين ومنربح أكبر عدد ممكن. ريكاردو أنت مع فرنسا صح؟
1: أنا مع فرنسا وناطير. جيب لي بلوزة وغدوة حلوة
0: أكيد،
1: لحتى يتواصلوا معنا على أي رقم لازم يدقوا لحتى أخذ اتصالات ونربحهم، وبركي بيرجعوا بيصيروا ينضموا لأننا دايما
0: أكيد
1: خمسة خمسة.
0: أكيد بدقوا على 01-3-2-8-0-0-0، بتدقوا بسألكم السؤال وبتجاوبوا. هالمرة ريكاردو هو اللي حيسأل الأسئلة، وأنا كمان حاختبره خلال الحلقة لأشوف معلوماته إذا بيستاهل قميص المنتخب الفرنسي أم لا. أكيد بدي أذكر أنه مينستري أوف فوتبول هو اللي عم بيقدم قمصان المنتخب المفضل لإلكن. المحل اللي بيقدم القمصان هو موجود بشارع الحمراء، وفيكن تتصلوا على الرقم 76406940 لتتواصلوا معهم بين الساعة 10 والساعة 8 المساء كل أيام الأسبوع من عدا نهار الأحد. يعني بشكل عام إذا بدي قبل ما ندخل وناخد أول اتصال، خليني أذكر بالنتائج اللي صارت خلال الأيام الماضية أو الساعات الماضية. كمان منتخب ألمانيا طبعا مثل ما عرفته حقق فوز سهل وفوز متوقع كان على كوراساو بنتيجة 7-1. هاي الدولة اللي بعيش فيها 160 ألف نسمة فقط، وبالتالي وجودها بكأس العالم هو أمر تاريخي. وبالفعل أول هدف سجله يعني منتخب كوراساو بعد ما تقدمت ألمانيا 1-0 عادلت. كان الكل عم يتوقع أنه ممكن يصير مفاجأة ويصنعها هذا المنتخب المغمور. أيضا المنتخب الياباني قدم مباراة كبيرة مع منتخب هولندا، والمباراة انتهت 2-2، تعادل كان مثير بين المنتخبين. منتخب ساحل العاج ومنتخب الإكوادور، منتخب الأفريقي فاز 1-0. أيضا المنتخب السويدي قدر يتفوق على منتخب تونس 5-1. هيدي بالنسبة للنتائج اللي صارت خلال الساعات الماضية. ومناخد اتصال. ألو
2: ألو، يعطيك العافية.
0: يا هلا، الله يعافيك.

0: هاي
1: عمر ابراهيم.
0: يا هلا عمر. عمر مين بتشجع؟
1: جرمني، ملوك العالم.
0: ملوك العالم ربحته يعني على منتخب متواضع يعني مباراة يعني
1: نحن دائما الالمان ما بيكونوا مرشحين بس نرجع بخل القاعده والدعم والانتزاعات.
0: يلا نحن معكم بس بنتمنى انه ما يصير هيدا الامر. عمر كيفك؟ نعم. كيف معلوماتك بالرياضه؟
1: نار.
0: يلا انا حيسالك هلا زميلي ريكاردو السؤال.
1: يلا تحيه للاستاذ ريكاردو، تفضل.
2: عمر
3: رحونا رح هونا قد ما فيي.
1: يلا
0: ما تقول له الجواب لانه مكتوب الجواب حده.
3: في منتخب وحيد من قاره امريكا الجنوبيه ما تاهل ابدا للمونديال، مين اولك؟ فنزويلا، بساعده رح ساعدك، فنزويلا او السعوديه؟ فاذا في منتخب وحيد من قاره امريكا الجنوبيه ما تاهل ابدا للمونديال.
1: فنزويلا.
3: ربع.
0: اعطيته السعوديه، سهلت له.
3: يا قديشك ذكي بالرياضه،
0: اعطيته دوله اسيويه. مبروك يا عمر.
1: ما هي المشكله بامريكا الجنوبيه كان فريق واحد ما بيتاهل، انه هن 9 فرق أو 8 فرق 7 بيتاهلوا. كثير صغيره هالقاره يعني.
3: شو بدك تربحوا؟
0: بدي ربحوا اي منتخب بدك، المانيا ولا قميص؟ اي منتخب؟
1: ألمانيا.
0: يعني مش فريق مثلا، فيك كمان اذا حابب فيك تاخذ فريق اذا بتشجع، ما ضروري منتخب. من عند طبعا ميستري اوف فوتبول. هلا تحت
1: هلا انا لبنان فريق
0: فوتبول. نعم ما سمعت، ما بعرف اذا الاتصال انقطع. بكل الاحوال عمر تحت الهواء حياخذوا منك الصبايا التفاصيل. كنت عم بحكي عن المباريات اللي صارت خلال الساعات الماضيه، ولكن شو المباريات اللي رح تلعب بعد شوي؟ ريكاردو اسمعني منيح وركز معي، ما لنا مباريات اليوم ناطره العالم. اسبانيا ضد الراس الاخضر، مباراه حتكون قويه من طرف واحد، بس اسبانيا ضد الراس الاخضر فوق مكتوبين على الزاويه، راهن لنشوف.
3: فاذا اليوم الكل عنده حماس وطاقة وشغف لحتى يتابعوا الرياضة.
0: صح.
3: عنا إسبانيا مع الرأس الأخضر على الساعة 7، بيرجع عنا بلجيكا مصر على الساعة 10، سعودية أوروغواي على الساعة 1 بعد منتصف الليل، وبنوصل للمنافسة الرياضية الأشرس هالمرة، إيران ونيوزيلندا على الساعة 4 الفجر، لسيما مع كل ما يحكى سياسيا ما فينا إلا نفوت السياسة عندك.
0: صح.
3: عن الاتفاق المبدئي بين أمريكا وبين إيران، فهل الرياضة هالمرة بإيران حترجع هي تغير المعادلة وتقول أنه إيران هي الرابح رياضياً؟ شو رأيك اليوم؟
0: لنشوف. هلا المنتخب الإيراني وصل على الولايات المتحدة اليوم، ثائبت بالتزامن مع الاتفاق
3: المبدئي.
0: صح، يعني وصلوا مع بعض وبدون يلعبوا ضد نيوزيلندا. لنشوف كيف أجواء الملعب حتكون اليوم. في هيك أمور سريعة حصلت خلال الساعات الماضية ريكاردو. اللاعب ياسين العياري، لاعب منتخب السويد، ياسين من أب تونسي ومن أم مغربية، ولكن اختار تمثيل السويد لأنه بيعتبر أنه هو لما راح هو صغير على السويد اهتمت فيه الدولة وساعدته هيك، فحب أنه يمثلها بالمنتخب. والأمر اللافت أنه سجل هدفين بتونس، اللي هو عنده أصول والده من تونس، يعني عنده أصول تونسي، وما احتفل بالهدف الأول، بالهدف الثاني رجع احتفل على أساس أنه خلص خلصت المباراة وربحوا 5-1.
3: لنشوف مع مين
0: السويد
3: حترجع تربح وتقلب الكرة هالمرة رياضيا مع تقدم المباريات يلي عم بتصير.
0: أكيد. الأمر الثاني الحلو واللي عن جد نتمثل، نحن لازم نتمثل فيهم، هو الشعب الياباني. الجماهير اليابانية امبارح بعد المباراة مع هولندا مثل العادي، يعني مش أول مرة بتصير، نظفوا المدرجات براهم، يعني خلصت المباراة قاموا كلهم.
3: حس المسؤولية قدام هم بهيك مناسبة.
0: صح.
3: وكنا عم نحكي عن موضوع البيئة، في تقارير بتقول أنه المونديال 2026 حيكون عنده كلفة بيئية ضخمة كتير للأجيال المقبلة، شو السبب؟
0: يعني اليوم الموضوع الاستدامة والبيئة والاهتمام، هيدي بدأت بمونديال 2022 مع قطر، كان كتير أي شيء بيعملوه سواء بالتكييف أو بأرضية الملعب بالعشب أو بالطاقة بالإضاءة، كل هالأمور كانت صحية للبيئة. يعني كل العالم صارت عم بتفكر لبعدين كيف بدها تحمي بلدها من التلوث اللي عم بيصير، فكل أي أمر تكنولوجي أو أمر بالخاص بالملاعب بالعشب بالتكييف بالصحة كتير عم بيصير في اهتمام بالبيئة، وهلا عم يتكفى بهذا المونديال بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. كمان الأمر اللافت أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة الجمهور الياباني كانوا عم بيساعدوا في صور كتير انتشرت وفيديوهات، فكان عندهم عن جد هذا الشيء حلو. بدي أذكر برقم التليفون لكل اللي حابب يتواصل معنا 01-328-000 لتربحوا قميص مقدم من عند Ministry of Football لمنتخبكم المفضل أو فريقكم المفضل. المنتخب الإيراني مثل ما كنا ذكرنا وصل إلى الولايات المتحدة اليوم ليخوض مباراة ضد نيوزيلندا. هذه المباراة الأولى لإيران حتكون على الأراضي الأمريكية من بعد طبعا الحرب الأخيرة اللي صارت واللي صار في الاتفاق الأخير من ساعات قليلة. المنتخب الإيراني طبعا بهمه يربح، يعني حسب المعلومات والصحف وسائل الإعلام الإيرانية كان التوجه اللاعبين أنه تركيزهم كله على كرة القدم. كان في يعني بعدين اللاعبين كليا عن التصريحات الإعلامية التصريحات السياسية، أي أمر كان ممنوع يصير بالبعثة المنتخب الإيراني. الأمر اللافت أيضا مبارح هو غضب بتونس، صار في غضب كتير كبير بالشارع التونسي بعد خسارة المنتخب 5-1 أمام السويد. هذه الخسارة طبعا كانت قاسية جدا على المنتخب العربي. تونس دائما عندها حضور بكأس العالم ولكن نتائجها ما كانت جيدة، ولكن هذه أكبر نتيجة أسوأ نتيجة بتاريخ المنتخب التونسي خلال مشاركاته بالمونديال من عام 1930 طبعا لهلا. وكلنا بنعرف أنه بمونديال 2030 الذكرى المئوية لكأس العالم اللي رح يستضيفه ثلاث دول وهي البرتغال إسبانيا والدولة العربية المغرب. أمر لافت أيضا الحكم الصومالي اللي انتشر وصار ترند على السوشيال ميديا من فترة لما منعته الولايات المتحدة من الدخول ومعطته حق أنه يدخل ليخوض مباريات بكأس العالم للمرة الأولى بتاريخ الصومال، بيكون عندها حكم بمثله بالمونديال. الأمر اللافت أنه الاتحاد الدولي لكرة القدم رح يدفع له معاشه كامل للحكم عمر عبد القادر أرتان، وهيدا جايزة من الفيفا أنه أنت اليوم من حقك تحصل على راتبك لقيادة المباريات بغض النظر عن القرار اللي اتخذته الولايات المتحدة. وطبعا الاتحاد الأوروبي من يومين أو ثلاثة أعلن أنه هيدا الحكم حيقود مباراة السوبر الأوروبية بين باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا بطل الدوري الأوروبي يوروبا ليج. هروح على مباريات سريعة طبعا لكل اللي حابب يشارك معنا ويربح قميص منتخبه أو فريقه المفضل مقدم من عند Ministry of Football. يتواصل معنا على رقم 01-328-000 كل نهار تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على إذاعة جبل لبنان، وبرنامج على أرض الملعب البرنامج الرياضي اللي عم بيكون مخصص خلال هالفترة عن كأس العالم، وهالمرة ضيف الاستثناء الأول مرة عم بيكون موجود معنا ضيف بكأس العالم ريكاردو ومعلوماته الرياضية القيمة جدا
3: والقوية لدرجة أنه
0: طيب خليني يلا أسألك سؤال بما أنه معلوماتك مهمة. شاركت الصين مرة واحدة حتى الآن بكأس العالم، امتى كانت وين؟
3: والله عم بمزح يا زلمة ولا ممكن.
0: سؤال كتير سهل.
3: شاركت مرة
0: واحدة بس لعبت بكأس العالم.
3: هات لنسأل تشات جي بي تي.
0: طيب قبل ما تجاوب حأعطي شوية مباريات اللي حتصير خلال الساعات المقبلة. طبعا حكينا عن مباريات اليوم والفجر، مباريات حتصير بكرة التلاتة المساء. فرنسا بتواجه السنغال، مباراة صعبة حتكون على المنتخب الفرنسي لأنه عم بواجه منتخب السنغال اللي هو وصيف أفريقيا وصيف المنتخب المغربي، ولكن بعد ما ثبت هيدا القرار بانتظار قرار المحكمة الرياضية بعد المشكلة اللي صارت بين السنغال والمغرب بالمباراة النهائية اللي أقيمت العام الماضي أو ببداية العام الحالي عفوا، ولكن هي كانت مقررة العام الماضي. بالنسبة للمباراة الثانية العراق ضد النرويج، مباراة صعبة حتكون على المنتخب العراقي. النرويج اللي بضم بصفوفه الهداف إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي والهداف المرعب صاحب الجسم والقوة الجسدية القوية، رح تكون المباراة الساعة 1 صباح بعد منتصف ليل نهار الأربعاء الساعة 1 بين العراق والنرويج. أيضا الأرجنتين والجزائر، الأرجنتين بطلة العالم بمواجهة المنتخب العربي الآخر المنتخب الجزائري الساعة 4 الفجر بتوقيت بيروت طبعا فجر الأربعاء نحن عم نحكي. الأرجنتين بطلة العالم بقيادة نجمة ليونيل ميسي حتكون حاضرة بهيدا المونديال. الجزائر تشكيلة مرعبة حتكون صدقوني طبعا، يعني بتمنى ما يصير عكس ما احكي، بس بتعرفوا هذه كره القدم بالنهايه المنتخب الجزائري عنده لاعبين على مستوى عالي جدا. المباراة الأخيرة فجرا حتكون بين النمسا والأردن الساعة 7 صباحا، حتكون بين النمسا والأردن المنتخب الأردني اللي بده يحاول أنه يظهر بأفضل صورة ممكن بأول مشاركة لإله، وأنا القميص اللي لبسه هو تقدمة Ministry of Football طبعا، وللمنتخب الأردن اللي حيشارك لأول مرة. حأخذ بريك، من بعد البريك حنشوف ريكاردو إذا عرف الجواب ولا بعد.
3: لحظة الجواب قبل البريك. شاركت الصين لأول مرة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم ببطولة 2002 ولعبت إلى جانب برازيل تركيا وكوستاريكا، صح؟
0: صح. هلأ بدي منك تعدل لي 11 لاعب اللي كانوا عم يلعبوا مع المنتخب الصيني بوقتها.
3: بعد البريك.
0: طيب ناخد لكان بريك ومن بعدها منعود لنتابع برنامج على أرض الملعب ونربحكم جوائز خلال كأس العالم. جبل

0: عودة لكل مستمعي إذاعة جبل لبنان، برنامج على أرض الملعب معي أنا عبد الناصر حرب، كل نهار تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. هالمرة حيكون مخصص طبعا عن كأس العالم، وعم ربحكم جوائز مقدمة من Ministry of Football، قميص منتخبكم أو فريقكم المفضل رح تقدروا تربحوه بشرط تدقوا على 01-328-0000، بسألكم سؤال وبتجاوبوا ومن بعدها منقلكم مبروك. حناخد اتصال منقول ألو. ألو،
1: مرحبا.
0: يا هلا، أهلا وسهلا، مين معي؟
1: حسن خليفة معك.
0: يا هلا حسن. حسن مين بتشجع؟
1: مع انجلترا.
0: أوه ها، هلأ الواحد هيك بتحس ارتاح، صار يحكي مع أشخاص بتتابع فوتبول صح؟
1: لك واحد إنجليزي.
0: إنجليزي أخيراً، أول مرة بيتواصل معي حدا بيشجع المنتخب الإنجليزي. شو رأيك بالمنتخب يا حسن هالفترة؟
1: والله يعني ما زيادة، ما بعرف مش متفائلين كثير لأنه هلا مع توخيل، يعني أنا هلا بتوقع
0: هو مش متفائلين لأنه ألماني يعني بالنهاية،
1: لأنه كمان صحيح في عداوة لأنه
0: صحيح. حسن كيف معلومات صح، كيف معلوماتك بالرياضة؟
1: منيحة منيحة جيدة يعني
0: إذا جيدة يعني بدنا نعلي لك شوي ال بدنا نعلي منيح، لكن إذا جيدة بس مع إنك إنجليزي يعني بدي حاول
1: ساعدني
0: ربحك. طيب بما إنه في منتخبات عربية كتيرة عم بتكون بكأس العالم حاليا، حأسألك سؤال خاصه شوي بالمنتخبات العربية، أو حأسألك بما أنك إنجليزي سؤالين بس منهم كتير صعبين، بس بدك تجاوبني عليهم اثنيناتهم لتربح.
1: طيب
0: يلا. بسنة 2006 بمونديال 2006 تواجهت السعودية ضد تونس بوقتها،
1: صحيح؟
0: بدي تقلي قدي النتيجة
1: السعودية وتونس صح هن تعادلوا
0: صح، بس بدي تقلي النتيجة. حأعطيك احتمالات 0-0 1-1 2-2.
1: لا
0: مش صفر صفر لأنه فاتك
1: واحد.
0: طيب بما إنه قلت لك هأعطيك سؤالين، هأعتبر إنه هذا السؤال ما سألته، هن 2-2 تعادلوا تمام. هروح للسؤال الثاني بس هلأ بدك تجاوبني صح، إذا جاوبت غلط هنقول لك باي باي يا حسن.
1: بس أسهل شوي يكون
0: هذا السؤال. يلا أسهل أسهل. اسم الملعب اللي احتضن نهائي كأس العالم 2022 بالمونديال اللي صار بقطر؟
1: ملعب لوسيل.
0: صحيح يا حسن، مبروك حسن. شو العيلة؟
1: حسن خليفة.
0: مبروك يا حسن خليفة، هلأ تحت الهواء كمان بيتواصلوا معك الصبايا كرمال ياخدوا المعلومات. أهلا وسهلا فيك يا حسن.
1: شكرا جزيلا.
0: يا هلأ ريكاردو، قديه حلو لما تسمع مشجع مع إنجلترا، قديه هيك بتحس بيكبر قلبك.
2: هلأ قلبي دايما بيكبر،
0: ما حسيته كبير
2: لأنه مع فرنسا، لو قالي فرنسا كنت ربحته جايزة تانية من 5-5. بس شو بدنا نعمل؟
0: يلا
2: هيني هيني سهل. بكرة بس اربح فرنسا بالآخر ببين كل شيء
0: 100%. ما حتربح
2: إذا خسرت شو بصير؟
0: ما حيتأهلوا أصلاً، ما يعني حسب ما عم نشوف ممكن ما يعني ما ضروري المنتخب اللي عنده أفضل تشكيلة يتأهل على النهائي أو يوصل على النهائي.
2: شو الأسرار؟ أو هي عن جد لعبة حظ بالآخر؟
0: هي أكتر في مباريات معينة ممكن الحظ يلعب دوره، بس ما فيك تقول إنه من أول ماتش لآخر ماتش هالحظ معه، يعني أكيد في شيء مش طبيعي بيكون. بس ممكن مثلاً مباراة ركلات الترجيح اللي تعتبر ركلات الحظ كمان في ناس بتسميها، إذا المنتخب لأنه هم بتصير شوطة بشوطة، مين
2: فوت الجول بيكون فات الجول،
0: ومين الجول اللي شال بيكون أفضل. فكرمال هيك يعني في عندك كذا منتخب ممكن يوصل على النهائي، يعني منتخب البرتغال ما تستهين فيه، عنده خط وسط مرعب عم بيكون.
2: ليه هالمرة في نقمة على لاعبي البرازيل؟ عم بيقولوا أنه هذا الفريق منه على قدر التوقعات يلي كنا بنعرفها قبل عن البرازيل.
0: صح. هلا بشكل عام منتخب البرازيلي يعني لما نحكي ايام رونالدو الظاهره، لما نحكي ايام كاكا، لما نحكي ايام رونالدينيو، ريفالدو، ادريانو، كافو، ديدا، روبرتو كارلوس، غيرهم من اللعيبه شيء. ولما نحكي عن هلا الجيل الموجود اللي هو جيل المهارات اكثر، جيل اللي بده يفرجي حاله، اللي بده يسوق لحاله، جيل اللي بده يعلي من سعره، هول كلهم شيء تاني. حتى مش بس المنتخب البرازيلي، بشكل عام كل المنتخبات لما دخلت السوشيال ميديا على الخط وصار في كرة القدم تتحول لبزنس، يعني صار لاعب بهمه حاله ما بقى يهمه المجموعة اللي حواليه. وهيدا مشان هيك نيمار أكثر الوقت بيتعرض لانتقادات من هيدا الموضوع. ريكاردو، قبل ما ننتقل لموضوع آخر، بدي هيك كفي مباريات الجولة الأولى اللي حتصير، وبنختم نهار الأربعاء ب 17 حزيران في مباراة المنتخب البرتغالي. الكل عشاء كريستيانو رونالدو ناطرين هيدي المباراة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الساعة 8 المساء. إنجلترا اللي بنتمنى يكونوا أبطال العالم بواجهه،
2: مين رح تلعبوا أي
0: مع
2: ساعة؟
0: مع كرواتيا الساعة 11 بالليل. أنا مبدئيا بكون نايم بهالوقت، يعني مش هأحضرها، فمنتبع النتيجة. غانا ضد بنما الساعة 2 فجر الخميس.
2: بتكونوا عيد وقتها أو لا؟
0: لا بعد، بتكون مسموم بدني بكون بعد. أوزبكستان كولومبيا الساعة 5 الفجر. هلأ أنا تقريبا صرت حاضر كل المباريات بكأس العالم باستثناء مباراة واحدة، ساحل العاج والإكوادور اللي صارت مبارح أو اليوم الصبح، ما قدرت تابعها. بس أنت حضرت لك شي ماتش؟
2: ولا ماتش، ناطر فرنسا.
0: فرنسا
2: أي يعني نهار؟ بكرة. شوف لي
0: بكرة الساعة 10،
2: يعني بتنام حمس فرنسا. أنا أي ساعة بس؟
0: 10 بالليل، يعني 10 وربع بتنام بكون أكل.
2: هلأ دغري أخسر من الأول؟
0: ما بتعرف، السنغال منتخب يعني عم بيقدم أداء رائع بالفترة الأخيرة بقيادة نجمه ساديو ماني، لاعب النصر السعودي واللي وصل، يعني هو وصيف بطل أفريقيا
2: بس ما بتعرف بالآخر الحظ كيف أكيد. ما أقول هيك يرجع يغير المجريات، تنتقل لفرنسا.
0: عندهم هجوم مرعب عم بيكون، أوليسي مبابي، يعني تشكيلة مستوى حتكون. بس أنت ما حسك متفائل كتير؟
2: متفائل وما كانوا متفائل معي، وجايالي بروديوسر ودي جي ما كانوا، والشركة كلها متفائلة معنا، وجبل لبنان فرنسا
0: أكيد، ومستمعينا كمان. وكلود أكثر واحد متفائل بالسبعة واحد تعيت مبارح.
2: كلود مع مين؟
0: ألمانيا.
2: كلود إذا عم تسمعنا إلك أحلى جايزة هالسنة،
0: شو يطلع برا من تاني دور يلا. خليني هيك بشكل سريع ريكاردو، بدي أحكي على المباريات اللي صارت بالويك أند. منتخب الأمريكي ربح على منتخب باراغواي 4-1. منتخب الولايات المتحدة قدم عن جد أداء رائع جدا، وكان الفريق عم يلعب بقيادة موريسيو بوكيتينو بشكل رائع جدا. قطر حققت أول نقطة لها بتاريخ مشاركتها بكأس العالم، هذه المشاركة الثانية. أول مشاركة كانت على أرضها بالنسخة الماضية وخسرت 3 مباريات، هالمرة سجلت هدف تعادل بسويسرا بآخر الوقت وقدرت تخطف أول نقطة لها بالمونديال. المنتخب البرازيلي بمواجهة المغرب، منتخب المغربي كان رائع جدا بالشوط الأول، قدم أداء رائع وكان هو الطرف الأفضل. بالشوط الثاني المنتخب البرازيلي كان أفضل، تحسن نوعا ما مستواه، ولكن مستواه ما ببشر بأنه المنتخب قادر يوصل لمحل بعيد. منتخب هايتي ضد اسكتلندا، المنتخب الاسكتلندي فاز 1-0، كانت مباراة كمان نوعا ما حلوة مقارنة بالأسماء المنتخبين. أخيرا مع المفاجأة اللي صارت بخسارة منتخب تركيا أمام المنتخب الأسترالي. منتخب التركي يعتبر من المنتخبات اللي بتضم لاعبين أو ثلاثة على مستوى عالي، أبرزهم طبعا أردا جولر لاعب ريال مدريد الشاب، واللي كان بعول عليه المنتخب أنه يحقق نتيجة إيجابية. يعني هذا بشكل عام المواضيع، أبرز المواضيع اللي كنا عم نحكي فيها. طبعا اللي حابب يتصل ويربح بدي ذكره انه احنا الجمعة الساعة 4 بعد الظهر كمان حنكون معكم برنامج على أرض الملعب، معي انا عبد الناصر حرب. 01-3-2-8-0-0-0. ريكاردو، قبل ما بدي اختم حاعطيك بشكل سريع مباريات اليوم، بدك تقل النتيجة اذا بتصيب. هني 4 مباريات،
2: اوكي،
0: اذا بتصيبهم الاربعة بتربح جايزة كتير كتير كبيرة، اللي هي انك تكون معي بحلقه الجمعه كمان.
2: خلاص اذا هيك هيني جيب لنصيب، جيب
0: يلا. هاي عندك اسبانيا راس الاخضر،
2: فاذا اليوم عندنا اسبانيا وراس الاخضر على الساعه 7، بعتقد 3-1.
0: المهم انه يجيب جول راس الاخضر.
2: خلص
0: اذا قطع نص الملعب
2: خلص انت معي 3-1.
0: طيب 3-1
2: بلجيكا مصر على الساعه 10 بالليل، بتوقع 2-1
0: لمين؟ مصر.
2: مصر 1 بلجيكا 2. السعودية أوروغواي على الساعة 1 الفجر، السعودية بعطيها 3.
0: حلو، أنت عم بتكب أرقام بقى 3.
2: بس انتبه والله بصيبه. الأوروغواي بعطيه 2.
0: 3-2.
2: إيران نيوزيلندا على الساعة 4، المنتخب الإيراني بيقولوا عنه قوي. بنعطيه 2 لإيران وبنعطي 1 لنيوزيلندا.
0: حلو، أنا بتوقع المباراة ما رح تستكمل.
2: ما رح تستكمل؟
0: لا. شو السبب؟ عندي احساس انه حيصير شيء ما حتستكمل عندي.
2: طيب خلص لك يعني ساعتها بنلعب على الثلاثه يعني اسبانيا راس الاخضر بلجيكا مصر السعوديه اورجواي وبكون معك نهار
0: شفت
2: الجمعة.
0: كيف قدرت اثر
2: بتاثر ايجابا يا زلمه فينا دائما.
0: ريكاردو انا انبسطت فيك اليوم.
2: انا كمان بشكرك على هالاستضافه وناطر المستمعين كلهم ينضموا لنا على الساعه 5 حيكون معنا النايب ملحم خلف دكتور حياة الحريري اللي هي باحثة سياسية إضافة لفقرات 5 على 5 المعتادة قصة من لبنان وجولة على أبرز الأخبار التقنية التكنولوجية العلمية والفضائية وغيرها.
0: يلا دعاية بلاش
2: سجل كلود يلا.
0: إذن لكل مستمعي إذاعة جبل لبنان كنا معكم برنامج على أرض الملعب برنامج رياضي معي أنا عبد الناصر حرب المخصص على إذاعة جبل لبنان. طبعا جوائز كتير بانتظاركم خلال الأسابيع المقبلة تابعونا دايما بكل برامجنا ومدي ودعكم من هلأ لنهار الجمعة برجع بلتقى معكم إلى اللقاء.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما الفوشينتو
5: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا
5: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما ليلك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل
9: بصراحة هيدي أول مرة بحي
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
9: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
9: وينك وينك
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
9: بعد التطليعة بعيون
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
0: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر
10: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 11:46 من قبل ظهر اليوم، وذلك في منطقة ميروبة قضاء كسروان.
0: رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، معتبراً أنها تشكل خطوة مهمة نحو خفض التصعيد في المنطقة بما يشمل لبنان. وأعرب عون عن أمله في أن تتحول هذه التفاهمات إلى خطوات عملية تنهي دوامة العنف وتفتح الباب أمام الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار.
1: ثمن رئيس مجلس النواب نبيه بري جهود باكستان وقطر والسعودية ومصر للوصول إلى التفاهم، وشكر إيران وأمريكا على إصرارهما تضمين المذكرة وقف العدوان الإسرائيلي على كل لبنان.
0: اتفاق سلام تاريخي بين واشنطن وطهران يوقف العمليات العسكرية فوراً وينهي الحصار البحري على إيران مع إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة. الإعلان جاء بوساطة باكستانية ويمهد لجولات تفاوضية تبدأ هذا الأسبوع وتنتهي بتوقيع رسمي في سويسرا في 19 حزيران، فاتحاً الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات بين الجانبين.
1: هاجم وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان إيتمار بن غفير وبتصل إيل سموتريتش الاتفاق الأمريكي الإيراني، معتبرين أنه لا يحقق مصالح إسرائيل الأمنية، ودعا الوزيران إلى مواصلة الضغوط على إيران والاستمرار في العمليات العسكرية ضد حزب الله، مؤكدين أن أي تفاهم بين واشنطن وطهران لا يلزم إسرائيل.
0: سجلت الأسواق الأوروبية مكاسب قياسية مع انحسار التوترات بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز، وارتفع مؤشر ستوكس 600 إلى أعلى مستوى في تاريخه مدعوماً بمكاسب قوية في أسهم شركات السيارات والطيران والسفر. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الرئيس دونالد ترامب قد يتوجه إلى جنيف لحضور مراسم التوقيع، وذلك رهناً بالتجهيزات. ومن المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل في 19 حزيران.
1: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن التوصل إلى اتفاق قوي بين الولايات المتحدة وإيران يبقى أولوية لمعالجة الملف النووي الإيراني، وشدد ماكرون على ضرورة إخضاع أنشطة تخصيب اليورانيوم لرقابة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يضمن منع تطوير أي قدرات قد تستخدم لأغراض عسكرية مستقبلاً.
0: أفاد الإعلام الإسرائيلي نقلاً عن مصادر أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل غير ملزمة ببند لبنان ضمن الاتفاق، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في مواقعه داخل لبنان.
1: رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالتفاهم الأمريكي الإيراني، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام به وتحويله إلى خطوات عملية تخفف التوتر في المنطقة، كما دعا إلى وقف التصعيد العسكري في لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار الدائم.
0: هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الاتفاق الأمريكي الإيراني، مؤكداً أنه لا يلزم إسرائيل بشيء، ومشدداً على أنه يجب عدم القبول بأقل من تفكيك حزب الله مع استمرار الجيش الإسرائيلي في مواقعه.
1: ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% لتسجل أعلى مستوى منذ 9 حزيران، فيما تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% بعد الإعلان عن اتفاق السلام بين واشنطن وطهران، ما هدأ المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة.
0: وبالعودة إلى لبنان، انخفضت اليوم أسعار المحروقات بشكل ملحوظ، إذ تراجع سعر البنزين 95 أوكتان إلى 2,365,000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان إلى 2,368,000 ليرة، فيما بلغ سعر المازوت 2,005,000 ليرة، والغاز 1,224,000 ليرة. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
0: خالد الهبر،
3: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل،
3: يا عشر الحمراء.
0: السبت 27 حزيران،
3: تحلالي بالحمراء.
0: تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: أهلا بكم إلى هذه الحلقة من خمسة على خمسة، والتي يسرني أن أستضيف فيها النائب المحامي ملحم خلف. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا على الاستضافة.

0: يصلنا من بعد ما قريناه بعد ما بنعرف المذكره بدقائق مزبوط بس هي بس هي بعد اليوم يعني ما فيك تبني عليها الا بالشكل يلي بتقدر توصل لك. انا بعتقد يعني كل ما يمكن له ان يوقف هذه الماكينه المجنونه داخل بلدنا يجب ان يكون هو اطار ايجابي. بس مثل ما قلت لك ما ننسى انه يلي عم بيصير هو ضمن اطار بعدين مش بس امريكا وايران. شوف كل قدي عدد الدول التي لعبت وساطه لتامين هذه المذكره التفاهم يلي لازم توصل الى بعد يعني نوع من انهائيه هذا الوثيقه. انا بعتقد اليوم نحن من يعني يجب ان نتلقف يعني ما يصيبنا من ايجابيه في حال وقفت المعارك وال يعني كل ما هنالك من هذا الجنون والوحشه يلي عم يصيب لبنان. هلا يجب ان يترافق ذلك مع تقدم على المسار
1: المفاوضات اللبنانيه
0: يلي هي عندها اهداف واضحه. خلينا نتفق نحن هلأ وقت ما نقول المفاوضات شو المفاوضات؟ الشعب اللبناني بأجمعه كما القوى السياسية بأجمعه هي توافقت وأجمعت على أنه لدينا خمس أهداف يلي هي استرداد. أول شيء الهدف الأساسي استرداد الحقوق السيادية للبنان يلي هني خمس نقاط: واحد انسحاب الجيش الإسرائيلي، اثنين استرداد الأسرى، ثلاثة بسط سلطة الدولة، أربعة أكيدة وأربعة عودة الأهالي إلى قراهم، وخمسة إعادة الأعمار. هذه الأمور وقتها بتأكد عليها بتكون أنت اليوم عم توصل لمطرح يلي هو ترجع بتاخد كل حقوقك السيادية وهيدا أمر أساسي. بعدين بدنا نحدد أكيد بشكل واضح نثبت الحدود الدولية البرية ونرجع نشوف بما خص هذا الاستكمال الحدود البحرية. هذه أمور أساسية اليوم لازم تنعمل وتكون عم نواكبها بما ترافق من جهد دولي عربي إقليمي داخل هذه الـ يعني هذا التشنج الإقليمي يلي اليوم يظهر بكتير من الترقب. يعني بعد لأن مش قدرانين نقول إدي هذا أمر ثابت إنما في ترقب إيجابي.
1: هذا الترقب الإيجابي يتبلور داخلياً بموقفين. بكرة يطلع كلام يقول كيف اليوم الدولة اللبنانية أخذت خيار التفاوض، هذه المفاوضات ما أدت لأي نتيجة، بينما لما إيران تفاوضت مع أمريكا أدرجت لبنان داخل هذا البند وحتنتهي هذه الحرب. كيف بده يصير في هذا الرد الداخلي بينما كان يخون واليوم أصبح
0: أول شيء نحن لازم نظهر من هذا الاصطفاف السياسي القاتل والانتحاري. هذا الاصطفاف عندما تكون الدول وخاصة عندما يكون لبنان بخطر يعني هالقد كبير، خطر وجودي، خطر على لبنان الكبير. هيدا الخطر على لبنان الكبير
1: تلقف رئيس الجمهورية هذا الخطر ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب برأيك؟
0: صحيح. أنا بعتقد اليوم نحن بحاجة أول شيء يعني لازم نروح إلى موقع القرار الوطني الجامع الإنقاذي. هلأ يعني السياسة اليوم سقطت، ما في بقى موقف سياسي.
1: من ربحها إذا السياسة خسرت؟
0: يجب أن يكون الوطن اليوم الموقف الوطني هو يلي لازم يربح الوطن. وبالتالي هذا الأمر يجب أن يكون بتحصين قرار وطني داخلي جامع وإنقاذي كي نذهب جميعا إلى المدى الأرحب وهو مدى تحرير أرضنا واستعادة حقوقنا السيادية وبسط الدولة بكل ما لديها من قوى لطمأنة أهالينا بأي بقعة من بقاع لبنان لا سيما هلأ في الجنوب. هيدا الأمر يلي عم بقوله هيدا يترافق

0: بشكل أساسي مع أنا بسميه مع تواضع لكل القوى السياسية.
1: هذا التواضع بده كيف بده يتبلور سعادتك لحتى الجميع يتوحد حول هذا الوطن؟
0: أنا لحل لك أمامنا قلت لك المخاطر الكبرى ما بيعود في سياسة. أمام المخاطر الكبرى بدك تروح على الإنقاذ. اليوم نحن مطلوب منا أنه نروح على الإنقاذ، وكلنا يجب أن أن نتحلق حول خشبة الخلاص. وين خشبة الخلاص؟ هي الدولة. الدولة القادرة العادلة الحامية الباسطة سلطتها والمطمئنة لجميع أبنائها، ومن دون الدولة لن يكون لنا مكان للخروج من هذه الأزمات المتراكمة المتتالية والتي فعلت فعلا بشعبنا. لذلك علينا كقوى سياسية، كأفراد، كمؤثرين، كفرد، كمواطن عادي، أن نذهب جميعا إلى الوضع بوصلة وطنية تجمعنا. لأنه اليوم مين أي شخص ربح، إذا ربح لحاله خسر، وأي شخص خسر لحاله بيكون كمان
1: التكتف الوطني والتعاضد الداخلي. نعم. مهمين. لماذا أمام كل هذا السيناريو المتخبط لا تزال إسرائيل مصرة على استكمال هذه المعركة جنوبا، وكيف تستفيد من الصراع الداخلي؟
0: طلع أول شيء نحن بنعرف أنه إسرائيل هي بكينونتها وبمفاهيمها وبوجدانيتها هي النقيض لها، هو المثال والنموذج اللبناني، لأن بشكل عندها بكينونتها بعقيدتها هي تذهب نحو أحادية اللون أو أحادية مفهوم أو أحادية دين، فيما لبنان هو بهذا الغنى هذا التنوع ضمن الوحدة. هيدي الأساس. هيدي أول شيء بيزعجوا. تاني أمر اليوم في ما ننسى أوكي بما تدعي أنه هناك أمن
1: الشمال
0: الإسرائيلي، يلي مش أنا بحدده، يلي أنا بدي حدد كيفية إتمام ما تم التوافق عليه من سنة 1949، ويلي صار بشكل أخذ شكل الهدنة. وبدي أرجع أركز على الهدنة. ليه أركز على الهدنة؟ لأنه لبنان من سنة 1949 لليوم ولا مرة اعتدى. لبنان من سنة 1949 لليوم ولا مرة اعتدى.
1: وكأنه الجماعات المسلحة داخل أراضي هي اللي كانت تعتدي.
0: بس ما ما ما ما ننسى إنه إسرائيل التي كانت تعتدي، إسرائيل التي تحتل، إسرائيل التي تغزو، إسرائيل يلي هي. وبالتالي نحن ما نرجع على الاتفاق يلي هو الاتفاق الهدني، يلي هو مرحلة أساسية اليوم لبسط هذه النوع من ثقة بضمانات ما يمكن الذهاب إليه. وهون بدي أحط إطار. عندما نتكلم عن المفاوضات لازم نفهم شو عم نحكي. هل المفاوضات هي للذهاب إلى وقف إطلاق نار فقط؟
1: أو سلام شامل؟
0: لا، بعد بكير لهذا، خدهم بالتدرج.
1: أوكي.
0: يلي هل نحن أمام فقط وقف للمعارك
1: إطلاق النار،
0: أو نحن ذاهبون إلى مثلا هدنة، أو نحن ذاهبون إلى إنهاء العداء؟
1: إسرائيل أو إن
0: ما بيهمني إسرائيل، نحن شو بدنا؟ نحن شو بدنا؟ نحن الموقف تبعنا يلي بيحصن هو من انطلاقا من التحصين الداخلي الذهاب إلى مكان يسمح أول شيء بوقف هذه الاعتداءات، اثنين الذهاب إلى تثبيت الهدنة، ثلاثة بعدين أي مرحلة تانية بدها تكون هي مبنية على هذا الضمانة غير المشكك بها على تنفيذ كل الالتزامات. خارج هذا الإطار إذا بدك تروح أبعد وأبعد، نحن ملتزمين بما قررته القمة العربية بما خص السلام، وهو أن يكون هناك سلام مع كل الدول العربية وأن يكون مقابل الأرض. لذلك نحن ما عندنا إذا بدك هلأ أن نذهب مباشرة إلى هذه المرحلة، لأنها مرحلة لا يمكن الذهاب إلا من خلال تدرج. يجب تثبيته، لأنه بعدنا لليوم مبارح يعني أكيد أنا عم بقول لك مترقب، بس مترقب لأنه بعد لنهار الجمعة ليصير في هذا
1: وكأنه تخشى من أي تصعيد إسرائيلي على لبنان حتى الوصول لجنيف أو حتى المفاوضات اللي حتصير ب 22-23 و24 حزيران.
0: أكيد يعني نحن من هيك لازم نضلنا متنبهين، لأنه ولا مرة نحن إلا ما كنا تحت تفلت من المواثيق الدولية، من القرارات الدولية، من الشرعية الدولية، من ضربة عرض الحائط إسرائيل بكل هذه المفاهيم والمواثيق، وتركتنا بتستدرجنا إلى شريعة الغاب. استدراجنا إلى شريعة الغاب هو يجب أن نعود ونتمسك بالشرعية الدولية، لأنها هي بالنسبة للدولة اللبنية هي الملاذ وهي الحماية اللي بتقدر تكون تتجلى من خلال كل هذه المواثيق واحترام المواثيق. إنما بهذا التفلت يلي عم نشهده في مشكلة معنا، يعني مين ضمانت هذه الاتفاقات؟
1: أمام ما يحصل، هل برأيك البعض يقول بأنه لو إسرائيل ما كانت موجودة ما كانت الدولة اللبنانية أنهت نوعا ما موضوع سلاح الحزب، والبعض يعول على إسرائيل في هذا الدور؟
0: يعني ما فهمت سؤالك، ما تأخذني.
1: أوكي. البعض يقول بأنه إسرائيل هي اللي ساعدت الدولة اللبنانية بطريقة غير مباشرة لحتى يصير في نزع سلاح الحزب.
0: أنا لحلك، أول شيء هيدا أمر هو يرتبط بقرارات الدولة اللبنانية، وهذه القرارات اتخذت من حكومة في عليها من بين أعضاء أيضا من يمثل حزب الله وحركة أمل، وكانوا على هذه الطاولة، والقرارات التي اتخذت باتجاه قيام الدولة، وبعتقد كل القوى السياسية حتى حزب الله بتقول أنه بدأ الدولة القادرة والعادلة. وإذا بدنا نروح على الدولة القادرة والعادلة يجب أن نذهب جميعا إلى قيام الدولة. ما في حدا يقدر يروح اعمل لي دولة وأنا برجع بكمل معك. هذه الدولة لا يمكن أن تقوم إلا إذا كانت بتضافر وطني جامع يسمح بقيام الدولة، وإلا سنبقى بهذا الاصطفاف والتجاذب السياسي الانتحاري المرهق المتعب وغير المفيد.
1: سعادتك، حضرتك محامي، قبل كل شيء، هذا التخوين الذي يطال دائما الدولة اللبنانية بأركانها ممثلة برئيس الجمهورية، كيف يجابه قانونيا؟ كيف يجابه قضائيا؟ وهل بحق لا أي مواطن بالدولة اللبنانية يخون هذه الدولة اللي هي الوطن اللي وصفته أيضا بحاضنة الجميع؟
0: أول شيء يعني يجب أن يعني أن نبتعد عن يعني استعمال كلمة التخوين إلى مفهوم كتير كبير، بس استسهال هلأ المفاهيم كأنه نحن مش ما عم نفهم شو عم نقول، وبالتالي بعتقد أنه هيدا كلام غير مقبول، ويعني يلي بيطلقه بيكون هو يعني عم يجرح حاله أول شيء، لأنه بيكون عم يجرح نفسه وطنيته يلي بيقدر هالقد يتخطى الحدود وأن يذهب ويقول أن الآخر هو شخص يعني إذا ما بيفهم الموقف أنه إذا ما كنت معي أنت ضدي وأنت خائن، هذا بيكون يعني نحن بدنا نروح إلى تربية بتعطي المجال والاختلاف لازم أن يكون ثقافة عندنا هو غنى للآخر. لا يمكن من يأخذ بـ بـ بأفكار، نحن عم نحكي عن أفكار وكل الأفكار مش دايما هي متطابقة، إنما هذه الأفكار وقتها ما بتكون متطابقة مش يعني أنه من لا يأتي بنفس الفكر تبعي هو خائن. وهذا الكلام يعني هلأ نستسهل هذا الكلام، وبعتقد هيدا معيب علينا أنه
1: أن يكون وراء هذا الاستسهال.
0: أوقات بعتقد لأنه يعني بيصير في اليوم في تجيش إلكتروني. هذا التجيش الإلكتروني بتعرف اليوم الوسائل التواصل الاجتماعي صارت بمكان ما من الأمور يلي الإنسان بيفكر حاله قاعد لحاله، وبيفكر أنه هذه المكنة يلي بيحكي قدامه أو يلي بيطلع وبيكتب عليها شيء نص هيدي هو عم يطلق
1: هذا المواطن، ولكن يلي بيخون من المسؤولين السياسيين.
0: أنا بعتقد ما فهم الديمقراطية. يعني هو أكيد
1: يعني من يغيب عن الديمقراطية سقط
0: بالديمقراطية
1: كمواطن.
0: لا أقول لك أنا بالمواطن سألتني إذا كان الأشخاص اللي هيدا اللي بيحط النص، أما المسؤول ما بيقدر هو ما ياخد بعين الاعتبار قدي الاختلاف هو غنى في السياسة، وبدو يقبل أنه الديمقراطية هي أن نذهب جميعا بشكل أو بآخر إلى قبول الاختلاف، وهذا الاختلاف كيف يفصل، الفيصل هو كيف، هو الفيصل بالأغلبية، وهذه الأغلبية أوقات بتروح باتجاه عكس رأيي.
1: الرضا والرأي الآخر
0: عكس رأيي، فبالتالي بدي أقبل فيها، ووقتها بيكون عكس رأي الآخر لازم يقبل فيها. فبالتالي يعني نحن نتعلم شوي من هذا النهج الديمقراطي اللي أوقات تعطل على مدى سنين
1: للأسف. ساعتك بريك ونتابع هذه الحلقة من 5 على 5 مع مواضيع سياسية إلى علاقة بالقوانين يلي عم تكون بمرمى مجلس النواب ومطار الإليعات، وكيف الدولة في حين تعمر ولكن أيضا تدمر في الجنوب. بريك ونتابع.
2: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي هالربح ملعبنا.
4: كل العصايد من حلا عينيك.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضتن عيني وامشي.
5: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
5: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا بالك مرن.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم 1 بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: نتابع 5 على 5 وينضم إلينا مجددا النائب المحامي ملحم خلف. أهلا وسهلا فيك. أي الأفضل والأقرب إلى قلبك، النائب أو المحامي؟
1: لا، أنا بعتقد الإنسان هو الأقرب إلى قلبي، وبالتالي هذا يعني تسقط كل الألقاب أمام خدمة الناس وأمام أن نكون هيك يعني بحس إنساني بيسمو فيك لتخطي كل هذه الاعتبارات. الأهم هو أنه أن تكون كل هذه الألقاب بخدمة الناس، إذا لم تكن بخدمة الناس هي ساقطة وأنت بتسقط وراها. فأحب شيء لقلبي هو الإنسان.
0: النائب عنده دور تشريعي مهم جدا، كنواب تغييريين عم تشتغلوا على العديد من القوانين في مرمى مجلس النواب، منها قانون الأحوال الشخصية وقوانين أخرى. برأيك ما الذي ينقص هذا المجلس تشريعيا لحتى نطور هذه القوانين؟
1: طلع، أول شيء بينقص المجلس اليوم استقرار، يعني اليوم
0: استقرار سياسي بالبلد،
1: سياسي يلي هو بيسمح لك أنه تقدر تفعل هذا العمل. العمل التشريعي اليوم بحاجة أنه أن يتطور وأن يواكب كمان كل هذه الحداثة يلي العالم اليوم عم بيعيشها، وهيدا يعني منه تفصيل، والتشريع التقنية عالية وعلينا أن نقاربها بكثير من الدقة ومن العلم ومن الخيارات. بعدين السياسية هي بتحدد لك الوجهة لهذا التشريع، بس الأهم اليوم هو كيفية إتمام استقرار يعني مجتمعي، كي تذهب إلى الاستقرار السياسي، كي تذهب إلى الاستقرار التشريعي. بس هيدا ما بيمنع أنه التشريع لا يمكن له أن يتوقف بأي وقت من الأوقات، كي يذهب بنا إلى تحسين الحياة اليومية للمواطن، وهيدا فرض علينا، وهيدي مسؤولية، وهيدي المسؤولية يجب مقاربتها مش بس بالكلام إنما بتقديم
0: أي قوانين حالياً يعمل عليها داخل المجلس؟ أي قوانين عم تشتغلوا عليها بالمجلس؟
1: طلع، في عدد كتير كبير من القوانين، بس هلا بتتقدم بكذا قانون، بس بتشوف إنه هذه القوانين أوقات توضع يعني إما يعني باللجان، وإما ما بتوصل عندك لبدء دراستها. هيدي الأمور شوي يعني كمان لازم نحدث إدارة المجلس، وتحديث إدارة المجلس هو يلي بيسمح لك أنه تقدر تسرع. هلأ في بعض يعني التشريع، في ما يسمى بالتشريع المعجل، وفي عندك تشريع عادي. التشريع المعجل هو لازم يكون بشكل يعني هناك ضرورة لإتمامه بأسرع وقت، وهيدي أمور يعني مثلا مثل قانون الانتخابات يلي كان بوقت من الأوقات في ضرورة ليتم قبل التاريخ الاستحقاق، إنما لم يصل إلى خواتمه، حتى لم يعني لم يؤتى بنتائج. ليه؟ لأنه صار في كباش سياسي وتتعطلت بالسياسة مش تعطلت بالتشريع، وهذا أمر.
0: أي قانون بتفتخر أو بتقول حابب يكون ينفذ في هذا المجلس؟
1: طلع، ما القوانين الأساسية اللي هي بترعى يعني بترعى حقوق الناس، وحقوق الناس منا مني من المشرع ولا من النواب، لذلك قد يكون من يعني القوانين يلي هيك بنحب انه لا، هو القوانين يلي بتقدر تزيد بطمأنينة ضمانات اجتماعية للناس. يعني هيدي من الأمور الأساسية يلي بتسمح أنه تصير في عدالة اجتماعية، وكل البعد تبعه بالعدالة الاجتماعية يلي أنا بالنسبة لإلي مثلاً قانون الشيخوخة، حماية الشيخوخة يلي صدر، يلي لازم له تطبيق، يلي لازم له مراسيم، يلي كذا، هودي من الأمور يلي لازم اليوم ننتبه لها. ليه؟ لأنه نحن أهلنا اليوم ما منقشع الشخص الختيار يلي صار لحاله هو ومرته قاعدين يمكن ببيت مش قدرانين يأمنوا يومياتهم. هذه أمور أساسية التشريع فيها بيسمح لك أنه توصل للحفاظ على شو؟ على كرامته. كل ما يتناول الكرامة الإنسانية، كل ما يتناول العدالة الاجتماعية هي من القوانين يلي نطمح بأن تكون موضع تنفيذ. أكيد في الإصلاحات السياسية، الإصلاح السياسي بيبدأ بالإصلاح القضائي، وهيدا كمان قانون جدا مهم، قانون استقلالية القضاء يلي رجع تعركش ورجعنا حطيناه داخل يعني اليوم اللجان الإدارة والعدل. في عندك لجان إصلاحية أخرى يلي هي بتقدر تروح بالقانون المركزي الإداري يلي بتقدر هو بهاي تذهب بهذا الاتجاه، إنما أيضا هو تطبيق لكافة يعني الدستور ببعده، كان من جهة إتمام وإنشاء مجلس شيوخ وتمكين المجلس النيابي من تطوير قانون له. كل هيدا رغم أنه أنا عندي رأي بهذا الموضوع،
0: أي رأي
1: لحلق. وهيدا قلته بالمجلس من بعد كان 4.5 أشهر عم ندرس كنا قوانين الانتخابات وقوانين إنشاء مجلس دستوري. هيك من بعد يعني شفت العجز يلي أوقات نحن منوقع فيه. أنا بعتقد عندي كان هيك حس إنه أقول من 3.5 سنين اليوم من بعد 4 سنين بقدر أقول أنا انتخبني الشعب اللبناني لكون نائب داخل المجلس النيابي. أنا لسوء الحظ بعد 4 سنين اكتشفت إنه أنا لست داخل مجلس نيابي، إنما أنا داخل مجلس شيوخ. والفرق شاسع ما بين المجلس النيابي ومجلس الشيوخ. المجلس النيابي السقف تبعه وقت بيكون في نقاشات بيكون المصلحة الوطنية العليا، مجلس الشيوخ النقاش تبعه أو سقفه بيكون المصلحة الطائفية أو المذهبية أو الزابعينية العليا. ويلي عم بكتشفه أنا كنت خلال هال4 سنوات مع الأسف وكتير من الحزن عم بقوله، اكتشفت أنه الكل يعني أغلبية النواب هن بيروحوا إلى المصلحة الطائفية والمذهبية،
0: لأن ربما هذه المصلحة هي بتعزز الحضور السياسي عند النائب.
1: لا هيدا مش هيدا منه حضور سياسي، هيدا حضور يعني تقوقعي طائفي مذهبي. بتقدر تعرف دغري على موقف واحد كيف بيقسموا لك المجلس. ليه؟ لأن بيحطوا إسلام مال، شيعة بمال، دروز بمال،
0: وكأنه قانون انتخاب كمان بده تصحيح نوعا ما أمام هالواقع.
1: من هيك شو عم بقول أنا، من هيك لازم اليوم نحن عنا شو عنا مجلس شيوخ، فلازم نفكر أن ننشئ مجلس نيابي في لبنان.
0: متى سيعود النائب ملحم خلف إلى مجلس النواب ويقعد فيه لأيام؟
1: إن شاء الله لا ولا نهار، أنا ما بتمنى أبدا، لأن الوقت يعني يلي وقت مع نجاة عون
0: زميلتك يلي رفقتك بهالأيام
1: أكيد، ويلي بدي أقول بدي ألقي كل التحية لهذه المرأة الحديدية يلي اكتشفت فيها دي عندها من القرار ومن الإرادة لأن تبقى داخل المجلس لأكثر من 297 يوم، أنه هذا أمر كتير كبير مع بعدين أنا كملت بال721 يوم. أنا بعتقد أنه القرار عندما اتخذناه هو للدلالة على أنه لا يمكن لنا بما لدينا من مسؤولية كنواب أن نتخطى الدستور، ولا يمكن لنا أن ننحر الديمقراطية في الجمهورية، ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا بأن لا نكون أمام مسؤولياتنا أن ننفذها. لذلك نحن دخلنا على المجلس النيابي مش لأن جاي عبالنا أنه نكون نايمين بالمجلس النيابي، إنما لتسليط الضوء على أهمية وجوهرية عدم أو تعطيل الاستحقاق الرئاسي، وعلى أنه من خلال هذا التعطيل نعطل الجمهورية والمؤسسات يعني وجعل من المؤسسات نوع من يعني وضع يد عليها، تكبيلة تفشيلة يلي بشكل أو بآخر أصبح بإعوجاج، صار عندنا نظام معوج. بدك تيجي تقول بمطرح أنه لا، الإعوجاج مش قبلينينه، ونحن هذا ما يفرض علينا الدستور من أن نقوم به من مسؤوليات، لذلك أكدت على هذا الإنفاذ وعلى هذه المسؤولية. كل مرة بيكون في علي مسؤولية كنائب لأن أكون بداخل المجلس، سأكون داخل المجلس.
0: بعيدا عن مجلس النواب وعن كل ما يحصل في الجنوب اللبناني، في باركة أمل ارتسمت بمطار الإليعات، بالعمل على سكة الحديد بين طرابلس وسوريا، العمل على إعادة فتح مرفأ جونية. هذا المشهد كله قد بيعطي أمل، ولكن بالمقابل عندنا الجنوب مدمر، جنوب في عدد من النازحين تركوا هذه المنازل، تركوا الكرة ونزحوا باتجاه بيروت وغيرها من المناطق. هذا المشهد النقيض للمشهد الآخر، كيف بتشوفه؟
1: طلع أول شيء منه نقيض، هو يعني هذا يحمل ذاك، يعني لا حقول. يعني أول شيء لازم خليني أقول أنه إن شاء الله يكون الحكومة عندها خطة متكاملة نهضوية لكل هذا، إذا بدك الاقتصاد اللبناني، وأعطاء بريق أمل للمواطنين وللشباب خاصة. يلي صار مبارح بلفتة إيجابية بأن يكون هناك بدء يعني افتتاح لمطار في الإليعات، يجب أن يكتمل بالصورة يلي هلأ أنت حضرتك أعطيتها. هذا الأمر منه جزيرة بتحطه بالإليعات ومنفصل عن شو؟ عن باقي الشمال ككل وعن الداخل اللبناني. هذا التواصل ما بين الأطراف والداخل، ما بين كل لبنان، يجب أن يكون ضمن هذا النظرة الاقتصادية النهضوية يلي لبنان بحاجة له، ويلي قلنا من سنة 92، لما أقول من سنة 75، يعني نراكم الأزمات والإخفاقات في استنهاض بلدنا. اليوم مزبوط يلي عم تتفضل فيه، بس أنا كمان شفت بغرفة الصناعة والتجارة بطرابلس مع رئيسها شيء مهم، يلي هو مش بس الخط الترين، أنا شفت أنه مرفق طرابلس هو ينربط بمطار الإليعات ويصبح نوع من هاب للبحر الأبيض للمتوسط بهذا الشكل، يعني بالناحية من ناحية يعني شمال لبنان، وأن يترافق ذلك مع أكيد طرقات مفتوحة، تسهيل الطرقات، تسهيل العمل القطار،
0: مشهد إنمائي متوازن بيخلق هذه النهضة لأهل الشمال،
1: وعلى أن يكون مرتبط بالجنوب بالبقاع بكل شيء. لذلك علينا أن لا نكون نحن محصورين فقط بنقطة معينة، وأن تكون هذه هذا الهيكل، هذا الضوء أن يكون فقط ضوء بمحصور بمنطقة أو ظرفي. لذلك يجب أن يكون بهذا التكامل. بكرة إذا لازم يكون في نفس الشيء بالبقاع، برياء، بغير مناطق، نعم يجب أن نذهب إلى هذا الأمر، ويجب أن نربط أنفسنا بكل هذا المدى العربي يلي اليوم نحن بيدخل وبيتفاعل بما لدينا من مش بس من مطار، بس من ثقافة وحضارة وغنى، وكأنه
0: لبنان جزء وفرص من هذه المساحة الموجودة، إن كان دول عربية، دول أوروبية وغيرها.
1: طلع نحن وصغار كانوا يقولوا لبنان عنده دور مهم. شو هو كانوا يهوى الدور المهم؟ الدور المهم أنه هو يربط جسر ما بين الشرق والغرب. ما لازم نخسر دورنا ولو كان اليوم في مخاطر على هذا الدور. ليه؟ لأن اليوم في مخاطر كبرى على دور لبنان، وخاصة لجهة المصرف كان لبنان كان مصرف المنطقة مزبوط؟ اليوم خسرنا. اليوم في كمان ما نخسر دور ال المرفأ دي المرفأ. نحن بنعرف إنه بطرطوس وبحيفا بلشوا يعني يطوروا المرافق. بدنا ننتبه لمرفأ بيروت ومرفأ طرابلس كمان لازم ننشطهم، ومرفق يمكن صيدا، مرفق جوني يلي برز هلا مؤخرا كمان كدور سياحي ما. طيب بدنا نحط كل هذه الابعاد ونشتغل عليها لنقدر نعمل من هذه الامور الجسر ما بين الشرق والغرب. الشغله يلي قلت لي اياها هلا دور الاستشفاء مزبوط، شو بدنا نخسر هذا الدور؟ ما بدنا نخسره. الجامعه المدرسه خاصة لازم ننتبه، المدرسة اليوم بعد 7 سنوات من كورونا، تفجيرات، مصائب، حربين أخيرتين، هيدا كله ما بنعرف قدي أثره سلبي على أولادنا، وخاصة بالمسار التعليمي للمسار الابتدائي والتكميلي والثانوي. ليه؟ لأن هيدا لح يخلينا شو نتراجع
0: بالمستوى
1: وما بيعودوا ياخدوك، وساعتها فرص العمل يلي كانت نحن ناخدها بتصير أدنى. لذلك علينا التنبه على هذا الخطر الداهم يلي قد يطال دور لبنان، فيما أنه لبنان بيضلوا بتفاعله هو هذا الجسر. لبل أكتر بدي أقول، من بعد ما إجا 3 باباوات على لبنان بظرف 40 سنة لازم ننتبه. هيدي زيارة 3 باباوات على لبنان منه تفصيل. شو إجوا قالوا لنا؟ إجوا قالوا لنا حافظوا على لبنان بهذا الجمالية يلي الحضارية يلي أنا عم بحكي عنها، هو يلي قال بإرشاد رسولي أول القديس يوحنا بولس الثاني يلي شو قال؟ قال لبنان أكبر من بلد، إنه رسالة. نحن منتغنى بالكلمة إنه رسالة، بس مش عارفين كيف نبني الرسالة، لأنه هذه الرسالة هي رسالة تذهب بنا إلى تنشيط هذا التفاعل ما بين الشرق والغرب، ما بين البعد العربي والبعد الغربي، ما بين البعد الإسلامي وما بين البعد الأوروبي أو العالمي. لذلك علينا أن نعود ونقيم هذا يعني هذه المهمة وهذا الدور أن نحافظ عليه،
0: على أمل أنه يتحول كل يلي ذكرته هلأ إلى واقع ملموس، يعود هذا البلد إلى السلام، إلى تنمية، التطور والازدهار. النائب ملحم خلف، شكراً لك على هالمداخلة، وأهلا وسهلا فيك.
1: شكراً للاستضافة.
2: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا، facebook.com/jabal-lebanon، x.com/jabal-lebanon، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، jabal-lebanon.com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت 3.5. افتح قنينة بيبسي، طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة، مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: يا ويلي من لشوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما قلكوا شي انتو.
6: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
6: السامبا قالوا هو دفكي انسو عم يعرف.
8: هلا فوتوا بلش الشوط التاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس، اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. Yeah.
10: بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلييس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
11: حبك مثل بيروت.
10: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
12: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

قبل ما تنضم لنا الدكتورة والباحثة السياسية والأكاديمية حياة الحريري، جولة سريعة لأبرز الأحداث السياسية. لفت القيادي في حزب الله محمود كماطي لأنه لا مانع من دخول الجيش اللبناني إلى مناطق ينسحب منها الاحتلال، مضيفاً: سنتعاون لأقصى درجة مع الجيش اللبناني حتى نثبت سلطة الدولة. تربوياً، طلب رئيس الحكومة نواف سلام التريث قليلاً بشأن إلغاء الامتحانات الرسمية وتأجيل الموعد الذي كان محدداً للدورة الأولى من الامتحانات الرسمية. وبعد الجلسة عبرت وزيرة التربية ريما كرامي عن سعادتها بقرار التريث بشأن إلغاء الامتحانات بعيداً من الغوغائية التي سادت أخيراً.

أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الدولة وحدها تحمينا، مضيفاً اللبنانيون يتطلعون إلى قيامها على أساس الشفافية والعدالة والكفاءة. وأشار عون إلى أن الدولة تسعى لجذب دم جديد وطاقات يمكن أن تساهم في بناء البلد، كما نسعى لاستعادة الثقة بين الدولة والشعب وبينها وبين الخارج، والأمور بدأت تسير على الطريق الصحيح رغم العرقلة التي فرضتها الحرب، إلا أن ما من شيء سوف يوقف الدولة. صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 15 حزيران باتت 3798 شهيداً وعدد كبير من الجرحى، بلغ 117,000 جريحاً. في المقابل ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة على دوار كفر تبنيت وتم وفاة السائق، هذا بالإضافة إلى سلسلة من الغارات التي حصلت جنوباً من الطيران الحربي الإسرائيلي.

سياسياً أيضاً ذكر الرئيس الإيراني بأن توقيع مذكرة التفاهم سوف يكون يوم الجمعة. أما رئيسة المفوضية الأوروبية فشددت على أن إيران عليها أن تغير السلوك جذرياً قبل رفع أي عقوبات. بدوره ذكر الرئيس الأمريكي بأن السفن بدأت بالتحرك والعديد منها محمل بالنفط خارج مضيق هرمز، وهي تسلك الممر الجنوبي الذي يعد آمناً ومؤمناً بالكامل وفي أفضل حالاته، وهناك أيضاً مسارات أخرى للملاحة.

بما أنه عم نحكي عن الحروب، ما هي أبرز الحروب التي كانت تعد من الأطول في التاريخ وآخرها كان حرب أوكرانيا؟ إذن البداية من حرب أوكرانيا اللي بدأت بالعام 2026 توقفت وزادت أكثر وتجاوزت حرب أوكرانيا مدة الحرب العالمية الأولى بعد أكثر من 1569 يوم من المعارك المتواصلة لتصبح من أطول الحروب الحديثة بأوروبا. إلى حرب المئة عام اندلعت بين فرنسا وإنجلترا عام 1337 واستمرت حتى عام 1453 أي لمدة 116 سنة وشهدت معارك كبرى تركت بصمة بتاريخ أوروبا. حرب الثمانين عاماً اندلعت بين إسبانيا والمقاطعات الهولندية عام 1568 واستمرت حتى 1648 أي لمدة 80 سنة وانتهت باعتراف إسبانيا باستقلال هولندا. إلى الحرب الأطول في التاريخ اندلعت بين هولندا وجزر سيري البريطانية عام 1651 ولم تنتهي رسمياً إلا عام 1986 أي بعد 335 سنة من دون معارك كبرى أو ضحايا تذكر.

0: إذا بعد البريك حتنضم لنا الباحثة أو الأكاديمية حياة الحريري بقراءة سياسية للمشهد اللبناني الداخلي، إن كان موضوع الاتفاق المبدئي يلي حصل بين إيران إلكترونيا والولايات المتحدة الأمريكية، لماذا إسرائيل مصرة على استمرار الحرب جنوبا، لبنان يعيش بين مشهدين، مشهد الإنماء المزدهر في الشمال من مطار الإليعات وغيرها، ومشهد الجنوب المدمر، وأيضا أحاديث أخرى مع إذن الباحثة حياة الحريري. أهلا وسهلا فيك. أهلا
1: لك.
0: فإذن بريك ومنكون معك مباشرة عبر هواء إذاعة جبل لبنان.
2: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
3: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
5: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
5: ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: وينك
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: بعد التطليعة بعيون
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: وينك؟
4: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. ملف اليوم على جبل لبنان.
0: الباحثة والأكاديمية الدكتور حياة الحريري، أهلا وسهلا فيك بخمسة على خمسة.
1: أهلا وسهلا فيك وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك. هذا الاتفاق المبدئي بين إيران وأمريكا، هل برأيك اتفاق رح يرسي بنتيجة إيجابية أو مثل الاتفاقات السابقة نعمل اتفاق مبدئي ونرجع إلى المواجهة الكلامية والصدام العسكري؟
1: هلا طبعا من المبكر جدا القول انه هذا الاتفاق سوف ينجح او سوف يفشل، ولكن التجربه بتقول انه ما في ثقه اصلا لا الطرفين بيوثقوا ببعض، ولا حتى نص الاتفاق بيقول انه رح يكون في شيء طويل الامد. يعني اذا بتلاحظ وبتقرا لهلا اللي تسرب، طبعا نحن ناطرين النص النهائي يطلع الجمعه مفترض، ولكن مثل ما سميته حضرتك هو اتفاق مرحلي مبدئي لمده 60 يوم، يعني فعليا هو اتفاق على التفاوض. فتم الاتفاق على عناوين عريضه كمان مبدئيا، ولكن النقطة الأساسية والأهم اللي هي اليورانيوم، الصواريخ البالستية، كله هيدا منه واضح.
0: هل بدي أسألك عنه حتى الآن إذا بدنا نعمل ميزان، من غلب من؟
1: ليك بالنسبة لإيران فكرة بقاء النظام هي بحد ذاتها يعني بتعتبرها انتصار، لأنه بالعقيدة الإيرانية بصرف النظر إذا هيدا الشيء واقع أو لا، وأنا عندي مش كتير واقع وهلا بقولك ليه، لأنه بالعقيدة الإيرانية هذا النظام يقوم على فكرة الصمود والبقاء، وبالتالي منذ اللحظة الأولى لهيدا الحرب ما كان الهدف الإيراني هو يعني إذا بدك هزيمة أمريكا بالمعنى العسكري، علما بعدين أنه هن علوا السقف بالكلام، ولكن كان الهدف الحفاظ على النظام والحفاظ على المكتسبات. وإذا بتلاحظ كانت عم تجرب أو عم تستخدم إيران طريقة اللي هي دايما بتعملها اللي هي محاولة شراء الوقت والضغط على الدول المحيطة لرفع التكلفة بالحرب، لأنه من منطلق أنه إذا هي بدها يعني يتم الاعتداء عليها فبالتالي كل المنطقة لازم تدفع الثمن تحت ذريعة محاربة القوات الأمريكية في المنطقة.
0: وكأنه عم نحكي عن دول الخليج، هذه الدول دول الخليج يعني استهدفت مراراً بالصواريخ الإيرانية.
1: صحيح، ومش كلهم على القواعد الأمريكية.
0: كان في أهداف مدنية
1: وكان في عندك 3/4 الدول الخليجية أساساً أعلنت رفضها للحرب، وحتى في دول ما طلع منها صواريخ، يعني لا قطر طلع منها صواريخ ولا السعودية، بالعكس تم تفريغ القواعد الأمريكية الموجودة فيها. ولكن سياسة إيران هي رفع التكلفة، وأنا برأيي كان في محاولات إيرانية وإسرائيلية لجر هيدي الدول للحرب.
0: محاولات إسرائيلية إيرانية
1: وإيرانية، كل واحد لأهداف معينة.
0: أي أهداف إسرائيلية؟
1: إسرائيل لحتى
0: تطبيع؟
1: لا مش موضوع التطبيع، لحتى تكون أنت بلشت بحرب أمريكية أوكي. إسرائيلية على إيران، تروح بحرب إيرانية عربية، وبالتالي إسرائيل بتكون كسبانة لأنه أنت عم تضعف الدول العربية، عم تغرق الدول العربية بالمشاكل والحروب، وبنفس الوقت إيران نفس الشيء. يعني أما بالنسبة لإيران هو كمان يعني أنا

0: أوكي.
1: فبالتالي لا تضغط على هيدي الدول، لا تضغط على أمريكا لتوقف الحرب. فإذا بدنا لجاوب على سؤالك بفكرة بقاء النظام، طبعا هذه مش ربح تحسب لإيران،
0: تحسب لإيران.
1: أما بفكرة الآثار هيدي الحرب وشو المكاسب هيدي الحرب، يعني لا، أنا بعتقد الولايات المتحدة الأمريكية طبعا هلا هي رفعت كمان السقف أول الحرب من يعني سقوط النظام والصواريخ البالستية، حطت عناوين صواريخ بالستية، اليورانيوم، الموضوع الوكلاء بالمنطقة، عدم الاعتداء على الدول العربية. طب أنا إذا بدي أجي هلأ أشوفهم، موضوع اليورانيوم مفروض من هون لستين يوم يبين، علما أنه أنا بعتقد هيدي الحرب ما دخلت أو بلشت الولايات المتحدة الأمريكية لتطلع منها مثل ما دخلت فيها، سوف تنتهي بمكاسب للولايات المتحدة. أول شيء في اعتبار أمريكي أنه رجعوا إيران 40-50 سنة لورا
0: عسكريا
1: من وراء الضربات، واجتماعيا واقتصاديا.
0: طب بس إذا النظام بقى، وكنت عم تقول أنه فكرة النظام البقاء والصمود، يعني
1: بالنسبة
0: هذا
1: للنظام
0: نظام قادر أنه يرجع يبلور هذه المعدات العسكرية،
1: طبعا خاصة أنه هو نظام عقائدي. ولكن في رهان هون أكثر من نقطة، في رهان أنه بده 40-50 سنة بالحد الأدنى ليرجع يقدر يلعب الدور اللي كان يلعبه هلأ قبل هيدي الحرب. رقم اثنين، ما تنسى أنت بعدها ما خلصت، يعني هذا اتفاق مبدأ. أنا أشك أنه الحرب سوف تنتهي هكذا. بعتقد أنا اليوم إذا الولايات المتحدة الأمريكية قدرت وقف تخصيب اليورانيوم وصادرت الأسلحة الصواريخ البالستية، منعت أو فكت أو فصلت بين إيران وبين حلفائها عسكريا، خلينا نقول لا، أنت بتكون نقلت المنطقة على محل تاني. وخاصة أنه الاستراتيجية الأمريكية، يعني اليوم لما وصل ترامب على الرئاسة طلع بال2025 شيء اسمه وثيقة أو استراتيجية الأمن القومي الأمريكي. وقتها نزلت الوثيقة واحدة من بما يخص الشرق الأوسط أنه ممنوع يكون في غلبة لأي دولة على دولة أخرى بالمنطقة. هيدا اللي صار، لأنه أنت اليوم فعلياً حتى بهيدا الاتفاق شو التسوية؟ أنه تعهد بعدم اعتداء إيران على الدول الموجودة بالمنطقة، وتعهد بعدم اعتداء إيران على المصالح الأمريكية بالمنطقة وعلى إسرائيل أيضاً، مش بس على الدول الخليجية. ونجي هلا لموضوع اليورانيوم والوكلاء، هيدا ببين من هون للستين يوم. وبلاس أنه طبعاً مثل العادي، يعني موضوع إسرائيل هو حيوي جداً بالنسبة لأمريكا.
0: هل بدي أسألك عنه، في هذه العلاقة دايماً المعروفة بين أمريكا وبين إسرائيل، ما نشهده اليوم من اصطدام بالمواقف، اصطدام بالأحاديث بين نتنياهو وبين ترامب، هي مسرحية توزيع أدوار، أو بالفعل صار في شرخ بين إسرائيل وبين الحليف الأقوى لإلى أمريكا؟
1: لا، أنا ما بعتقد بيكون في شرخ. يعني طبعا قد يكون هناك اختلافات بوجهات النظر بمقاربات كتيرة. بالأخير أنت عم تحكي مع ترامب، هو رجل صفقات، بالمقابل عندك نتنياهو هو رجل حرب، وهلأ أكثر من أي وقت مضى، يعني هو شرعيته أخذها من الحروب ويعتاش على الحروب. وخاصة أولا هيدا مشروع إسرائيل المعروف بالمنطقة، ثانيا يعني اليوم إسرائيل بتعتبر حالة عندها فائض القوة بالمنطقة، فبدها تكمل على كل الدول المحيطة بها بموضوع مثلا اللي عم تعمله هلأ بسوريا، اللي صار بغزة، تقدم الاحتلال اللي صار بجنوب لبنان. فبالتالي بتعتبر حالة بموقع قوة، وبتعتبر أنه بتقدر تسقط النظام الإيراني طبعا بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ثلاثة، في عندك القضايا الداخلية لنتنياهو بالداخل الإسرائيلي، وبالتالي الاستمرار الحروب كمان هيدا بيعطي شرعية أكتر، وخاصة أنه ثلاث أرباع إذا مش كل المجتمع الإسرائيلي هو يؤيد هذه الحروب. يعني الاعتراض أو المعارضة اللي كانت ضد نتنياهو بما يخص الحروب لم تكن على مبدأ الحرب، كانت على كيفية إدارة هذه الحرب، وأنه أنت حطيت أهداف ما حققتها أو اتهموه أنه ما حققتها.
0: وكأنه عم نحكي عن أيضا عقيدة إسرائيلية توازي العقيدة الإيرانية. طب أمريكا، هذا الاصطدام بالمواقف بين أمريكا وإسرائيل، هل الرابح؟
1: لا، أنا هون بدي أقول لك شغلة، ما في اصطدام بين أمريكا وإسرائيل. أنا برأيي في تنسيق، أنا قناعتي الشخصية أنه من بكل ما حدث من غزة لسوريا لفلسطين، أكثر محل ممكن يكون في اختلاف وجهات النظر هو سوريا، ولكن لبنان وفلسطين كان في تنسيق مباشر

0: حتى بسوريا نوعا ما, بس في اختلاف ببعض المقاربات وهذا شيء طبيعي. يعني ما فيك تكون كل شيء اخشي, كل واحد عنده مصالحه الخاصة بهذا الإطار. ولكن لن تضحي أمريكا بإسرائيل تحصيل
1: بطبيعة الحال,
0: وأنا برأيي كفي تنسيق, وخاصة إذا بتلاحظ أنه بنص الحرب على إيران طلع نتنياهو بتصريحات كانت ملفتة للنظر, وهيدي كانت جزء من الاستراتيجية الإسرائيلية ل إذا بدك مش تقرب من أمريكا, هن مقربين, ولكن لأعطاء الصورة أنه هن شركاء مع أمريكا بهيدي الحرب. يعني لما يطلع نتنياهو وموجود التصريح يقول لترامب نحن وأنت سنغير أو نغير وجه الشرق الأوسط ونحن شركاء في هذه الحرب أو في هذه المعركة, هيدا دليل بيقول لك أنه في شراكة وفي تنسيق, وهو نتنياهو يريد أن يثبت هذه الشراكة. هو لم يطرح نفسه كحليف فقط للولايات المتحدة الأمريكية, ولكن كشريك, نحن وأنت نغير وجه الشرق الأوسط. هيدي تعني ما تعني
1: تغيير وجه الشرق الأوسط مع أمريكا ومع إسرائيل. هل حيكون سلام بالشرق الأوسط أو هي فترة من السلام ولكن في حروب تحت الطاولة وصفقات تحت الطاولة تضر المجتمع العربي الخليجي والعربي اللبناني وغيره؟
0: ليك أنا برأيي بعد بكير كتير ينحكى على السلام بالمنطقة. طبعا بالنسبة لترامب هو يدفع بكل ما أوتي من قوة إذا بدك لحتى يستكمل موضوع التطبيع بين الدول العربية وبين إسرائيل, وخاصة المملكة العربية السعودية, لأنه إذا طبعت المملكة العربية السعودية ثلاث أرباع الدول العربية اللي ما طبعت حتمشي بالتطبيع, لأنه لرمزية المملكة, لأهمية المملكة, لدور المملكة بالعالم العربي. ولكن اليوم بعتقد بعد اللي صار لا منه هين هذا الموضوع. يعني أولا موقف المملكة العربية السعودية واضح, يا بده يكون أو لن يكون هناك سلام في المنطقة, إن شاء الله أصلا لو طبعت المنطقة كلها دون ما يكون في حل للقضية الفلسطينية ودولة فلسطينية تحديدا بناء على مؤتمر بيروت للسلام 2002, يعني حل الدولتين على القليل لهلا بالنسبة للمملكة هيدا هو موقفها. فبالتالي قبل هيدا الموضوع لن يكون هناك سلام بالمنطقة. ثانيا كمية الإجرام عن نتنياهو اللي صارت بغزة تحديداً وتوسع المستوطنات اللي عم يصير بالضفة الغربية, وكل شوي بيطلعوا بيقولوا لك الإسرائيلية ساعة بدهم يهجروا الفلسطيني جزء على الأردن وجزء على لبنان, فهذا كله بشكل تهديد لأمن المنطقة ككل. فبالتالي طبعاً هذا الإجرام وهذا التطرف عن بنيامين نتنياهو وحكومته اليمنية, علماً أنه أنا برأيي كلهم عندهم مشروع واحد ولكن تختلف الطريقة والأداء, فبالتالي هيدا أخر وعرقل موضوع التطبيع. قبل 7 أكتوبر بقول لك, لأنه كان منحكى قبل إذا بتتذكر,
1: لأنه كان منحكى قبل وحتى كان يقال حالياً
0: بأنه كنا قاب قوسين أو أدنى
1: التطبيع.
0: وبوقتها إذا بترجع للتصريحات السنوار يحيى السنوار بغزة طلع حذر من التطبيع, قال أنه إذا طبعت المملكة, لأنه كان عم ينحكى ممكن المملكة تطبع, وعساس عملوا اتفاق مع إسرائيل أنه يكون في خطوات جدية لإقامة دولة فلسطينية وأنه ماشي الأمور, وبالتالي ممكن يكون جدا أمام تطبيع أو اتفاقية سلام.
1: يعني وكأنه هذه الحرب من أهدافها غير المباشرة إذا بدك أو يمكن مباشرة يكون في تطبيع مع إسرائيل
0: السبعة أكتوبر
1: هذه الحرب. هيدي في احتمال كمان يكون عم يستفيد ربما من الهجوم على الخليج لحتى يقولوا يلا يا خليج عندك بعد فسحة هذه الأمل طبع من وقف الحرب.
0: شوف لقلك هدف إسرائيل بالتطبيع كان قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر وقبل هيدي الحرب وبعد هيدي الحرب. المشكلة اليوم أنه كمية الإجرام الإسرائيلي اللي صارت أكان بلبنان حتى لو في خلاف أو تنظر الدول العربية لحزب الله كمنظمة إرهابية, هذا موقف واضح من مجلس التعاون الخليجي صحيح؟
1: صحيح.
0: ولكن كان في اعتداء على لبنان, وكان في خاصة اللي صار مجزرة اللي صارت ببيروت ب8 نيسان, هيدي ما مرت مرور الكرام عند الدول العربية, وكمان استهدافات المدنيين بالجنوب لم يمر مرور الكرام. فبالتالي كل ما طال أمد هذه الحروب وازدادت الكلفة البشرية كل ما تأخر أنا برأيي موضوع التطبيع. اليوم بقول لك إذا إسرائيل بتوافق على تسوية أولاً الكف أو يعني أنه تبطل عم تعمل تفتح حروب وتعتدي وتلتزم بالاتفاقيات المبرمة أكان بغزة أو بسوريا، علما أنه بسوريا بعد ما خلصت المباحثات السورية الإسرائيلية، ولكن كمان منا مباحثات هينة يعني، لأنه في مشروع إسرائيلي كمان بالجولان وجبل الشيخ وكل هيدا المنطقة. فبالتالي اليوم إذا إسرائيل بتقول أنه أنا ماش بدي وسع احتلال ولا بدي وسع مستوطنات وبقبل بحل الدولتين، أكيد بده يصير في اتفاق سلام أو تطبيع بالمنطقة العربية. آخر شيء اليوم الدول العربية واقفة هيدي الوقفة لموضوع القضية الفلسطينية، لأنه أصلاً من مصلحة المنطقة العربية والاستقرار بالمنطقة العربية أنه يصير في دولة فلسطينية. ما هو أصل المشكلة وين؟ بفلسطين، صحيح؟ فبالتالي إن شاء الله لو كل المنطقة طبعت، إذا أصل المشكلة ما انحل بعد، ما حيكون في استقرار بالمنطقة، مستحيل، وحيضل في ذرائع.
1: فلسطين هي الأساس. طب كيف إسرائيل بدأت تروح بهذا الاتجاه؟ ويقال أيضاً بأنه إسرائيل دائماً تبحث عن فرصة لتعمل حرب.
0: شوف
1: يعني ما رح تستفيد من السلام.
0: بلا، في قناعة هلأ متجددة جديدة عند إسرائيل، وخاصة بهالكم سنة يعني، أنه هندي بالنسبة لإلون، بدل ما بيعتبروا أنه بدل ما ينعمل اتفاقية سلام أو دولتين، حل الدولتين مع فلسطين وبعدين منشوف مع الدول العربية، هندي برأيهم إذا أنت بتطوق فلسطين باتفاقيات سلام أو تطبيع، هو تطبيع غالبا مع المنطقة العربية، ساعتها أنت تقدر يكون في له تأثير على موضوع فلسطين وبتحل الموضوع. بس بالأخير طول ما في احتلال بفلسطين، أقله بالمناطق اللي تبع ال 67 يعني الضفة الغربية، القدس الشرقية، غزة، هلا غزة رحنا على موضوع تاني، فبالتالي لن يكون هناك استقرار. فاليوم في وجهة نظر إسرائيلية بتقول أنه أنا طبع مع كل المنطقة العربية هذا الموضوع، سوف يؤمن الاستقرار لإسرائيل وسوف يساعد بموضوع فلسطين. في وجهة نظر بتقول فلسطينية وجزء من الدول العربية بتقول لا، قبل 7 أكتوبر، برجع بقول لك، قبل 7 أكتوبر كان في توجه عربي للتطبيع، لأنه حتى بالموقف السعودي بوقتها انحكى بخطوات جدية أو باتفاق مبدئي لبحث بخطوات جدية موضوع شو حل الدولتين، ولكن ليس تطبيق فوري لحل الدولتين. ولكن 7 أكتوبر قلبت كل المعادلات عن كل البلدان. بس يمكن بكرة إذا بتوقف إسرائيل احتلالها، إذا بتوقف توسيع مستوطناتها، ما في شيء بيمنع. بالأخير كل بده الاستقرار بالمنطقة.
1: دكتور قبل ما ناخد بريك، إسرائيل ذكرت بتحب توسع المستوطنات، هل عندها مطامع توسعية بالفعل بلبنان لحتى توصل إلى الأولى، أو ما يحصل فقط احتلال وبترجع بتنسحب؟
0: يعني أنا لا أعتقد أنه إسرائيل بوارد أنه ترجع تفوت بهذا المختص إذا بدك، لأنه قد ما كانت هي قوية وقد ما كان الطرف اللبناني هون عم نحكي حزب الله ضعيف أو مخروق أو ما إلى هنالك، حيكون في استنزاف لإلها. يعني هو استنزاف للبلد لإلنا، دمار أكتر طبعاً، احتلال أكتر، ولكن أيضاً استنزاف لإلها، وخاصة أنه إذا فاتت إسرائيل وبقيت وقعدت، حتى لو ما في حزب الله ما بعتقد أهل الجنوب رح يقبلوا يعني أنه يكون في احتلال بأرضهم. فبالعكس أنت بتكون عم ترجع تشرع فكرة ومبدأ المقاومة ضد الاحتلال. أنا برأيي اليوم إسرائيل لن يعني ما هدفها توصل على الأول وتقعد، لا. هلا بمحلات بقول لك في خطر على جنوب الليطاني، ايه انا اخاف على مناطق جنوب الليطاني، علما انه اليوم كمان ما في يقول انه هي لما بتفوت معش بتظهر، لانه بسنه 2000 ظهرت.
1: ولكن في خوف،
0: في خوف طبعا، في خوف لانه ما كمان ما في شيء بينطرح بالصدفه. يعني قبل هيدي الحرب لما كان ترامب عم يقول للبنانيه عم جرب يقنعهم انه خليكم بأرضكم، نعمل نحن مشاريع اقتصادية ومنحول منطقة جنوب لمنطقة اقتصادية.
1: هيدي النقطة المهمة، الحديث عن فكرة ترامب الاقتصادية وهذه المنطقة ما اجت من عبس،
0: صح.
1: يعني كأنه كان خطة مرسومة مندمر هذا الجنوب، وكأنه بعد انتهاء الحرب الحل الوحيد يا دولة لبنانية نعمل هذا المشروع، بتطلع مصاري نعمل اعمار للجنوب.
0: شوف لقلك شغلة مجدداً، إسرائيل نعم دائماً عندها أهداف توسعية لأنه هذا جزء من عقيدتها، تمام؟ ولكن هل عندها اليوم قرار أنها تحتل الأول كله؟ طبعاً لا. بعد ما هو في توقيت، يعني هي عندها مشاريع توسعية، ولكن التوقيت قبل 7 أكتوبر يمكن لم يكن مناسباً، كان في نوع من الستاتيكو بين لبنان وإسرائيل. لما صار في 7 أكتوبر والمنطقة كلها يعني انقلبت ضد مصلحة المنطقة وخاصة دولنا نحن، لقت إسرائيل فرصة بتطبيق هذا الاتفاق. إجت الحرب مع إسرائيل بين لبنان وإسرائيل أو بين حزب الله وإسرائيل لم تكن لمصلحة لبنان، وصار التدمير اللي صار، وفاتوا على 5 نقاط بعدين 7 نقاط. هون كان التوقيت المناسب، طرح ترامب الموضوع، بس كان الطرح انه خليكم انتوا قاعدين ببيوتكم، نحن ما بدنا نشيلكم، خليكم بأرضكم، بس حتى بدنا نحول المنطقة لمنطقة اقتصادية. لم يقبل لبنان، مش لبنان الرسمي، لبنان كثنائي الشيعي،
1: وربما حاليا يضطر
0: لأنه أصلا المشروع. راح الجنوب، يعني فعليا اليوم في غزة تانية
1: عسكرية مدمرة كليا،
0: حتى إذا انسحب الاحتلال الإسرائيلي من الزهرة، يعني جنوب شمال الليطاني، هلا هو بعد ما فات بريا على جنوب الزهرانة بس عم يدمر، حتى لو انسحب عندك مشكلة بمنطقة الجنوب الليطاني، ولأنه بعد فكرة المنطقة العازلة تحت مسميات مختلفة موجودة، فهيدا اللي بنخاف منه أكيد، خاصة أنه اليوم يعني بالعكس اليوم بحسب المعطيات إسرائيل هي من تطلب الضمانات، وبتقول إسرائيل أنا لن أكرر تجربة
1: الضمانات من
0: سلاح حزب الله،
1: وكأنه إسرائيل عن جد تخاف من هذا السلاح.
0: مش تخاف،
1: وهي لحد هلأ بعد عندها خوف على أمن الشمال.
0: لا هي منا مش تخاف. إسرائيل تريد، هي في اليوم وقالوها الإسرائيلية، قالوا نحن انسحبنا بال2000، اجى حزب الله عمل ال2006، خلصنا ال2006، اجنا عمل ال2024، خلصنا ال2024 مع انه بقيوا محتلين، وصارت الاثنين اذار لاسناد ايران. فبالتالي اسرائيل بتقول انا مش كل كم سنه بدي اعرض، لانه في عندهم شعب بحاسب هن مواطنينهم، مش كل كم سنه بدي اعمل حرب وبدي هجر مواطنيني وبدي انزلهم قاعدهم بالملاجئ وبدي اعطل الاقتصاد وما الى هنالك. بينشال السلاح بنسحب أنا من كل الأراضي اللبنانية، فهي هي الضمان،
1: يعني الأمن والأمان.
0: الأمن والأمان، عشان هيك اليوم هناك معادلة مطروحة، وهذه سيئة يعني نوعا ما للبنان، لأنه أنت عم تخسر كتير الأرض مقابل السلاح. علما ليه عم تخسر فيها هاي؟ لأنه عندك كتير نقاط خلافية بينك وبين إسرائيل، فيها تماطل فيها وتقلك أنا رجعت لك أرضك.
1: رح نحكي عنهم ولكن بعد البريك.
0: تمام،
2: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: ب 15 حزيران فريق عكابة اللي حكون به تيات مونو عم نعمل عرض كندعم جمعية المجال، رح تجوا رح تضحكوا بذات وقت رح تكونوا عم تساهموا بشيء انساني، ناطرينكم لانه بدنا افكاركم كرمال نقدر نعمل عرض. انا فؤاد يمين، انطوني حلوي، جاك بوكرب وتوني داغت بمونو ب 15 8:30، تحضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كثير، اعملوا شيء انساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعقد.
4: تذاكر بمكتبة انطوان او بالمسرح.
2: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: متابعة خمسة على خمسة مع الباحثة السياسية والأكاديمية الدكتور حياة الحريري، أهلا وسهلا فيك.
1: Thank you.
0: دكتور، بالقسم الأول حكينا عن الاتفاق المبدئي بين إيران وبين أمريكا. الشعب اللبناني دائما في عنده هذا الشرخ، هذا الصراع إذا بدك على السوشيال ميديا وحتى بالمجالس والحوارات السياسية. اليوم بيقول لو ما إيران أدخلت بند لبنان على هذا الملف والاتفاق كان لبنان ما استكملت في هذه المعركة، بينما بالمقابل بيقولوا المفاوضات ما كان إلا معنى.
1: نعم، لا، المفاوضات إلا معنى والمفاوضات سوف تستمر. نحن اليوم اللي صار بلبنان، يعني ما في بعتقد حدا ينكر أنه لبنان وجنوب لبنان تحديداً كان ساحة حرب، وهيدي ساحة الحرب هيدي كانت جزء من الصراع الإقليمي اللي كان صاير، اللي هي الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، اللي هي أساس هيدي الحرب. شو الصراع على ميزان القوى في المنطقة، لمن سيكون النفوذ، هي عملية كسر نفوذ. فبالتالي اليوم بما أنه حزب الله قرر يفوت البلد بهيدي الحرب تحت عنوان الثأر للمرشد، بعدين أرفقوها بخبرية الخمستعشر شهر والهالإخبار، ولكن السبب الرئيسي بتصريحات ونقلون بتصريحات المرشد الجديد بتصريحات كل المسؤولين الإيرانيين أنه هذه الحرب لمساندة إيران. فبالتالي بطبيعة الحال ومثل ما شفنا من آخر شيء كانت العشر صواريخ والتهديد أنه إذا الضاحي مقابيل المستوطنات، لا بلشت الحرب. يعني أنا عملت لك يا عكسية، كل المسار بيقول لك أنه كان لبنان ساحة قتال رئيسية على النفوذ بين هول الطرفين وتحديدا بين إيران وبين إسرائيل. فبالتالي اليوم الدولة أخذت قرار، طبعا هي الدولة الحلقة الأضعف من اللي عم يصير بكل أسف يعني، ولكن إشت الدولة قالت أنه أنا أرفض أن يكون لبنان ساحة لتبادل الرسائل، أرفض أن يعني أن يستمر لبنان كساحة لتصفية الحسابات، وبالتالي علينا حل نهائياً مسألة الصراع مع إسرائيل بطريقة عادلة، اللي هي تاخد حقوق لبنان، اللي هي الانسحاب الإسرائيلي، عودة الأسرى، كذا كذا كذا. طبعاً هذا موضوع شائك وصعب جداً لأكثر من سبب بنحكي فيهم. فبالتالي ما في إلا المسار الدبلوماسي. ليش؟ لأنه كل دولة عندها خيارين، ما في تالت.
0: أوكي.
1: يا بدها تفوت بحرب عسكرية،
0: يا
1: بدها تروح على الدبلوماسية. الحرب العسكرية منا مطروحة. ليش الحرب العسكرية منا مطروحة؟ أولاً الدولة اللبنانية ضد هالحرب، وحسناً فعلت انه اعلنت انه هي ضد هالحرب، غير انه هي فعلا ضد هالحرب وما لنا علاقه كنا فيها،
0: ما عندنا الامكانيات لتفوت بهذه الحرب،
1: غير بالضبط ما عندنا الامكانيات. والاهم من ذلك كله، لو الدوله اللبنانيه اخذت قرار او موقف مختلف، انت كل لبنان كان تحت
0: تدمر.
1: النار تدمر، وما عندها مشكلة إسرائيل بتدمر. إخي شي إسرائيل دولة احتلال، وبالعكس حتى أكثر بعد 7 أكتوبر فكرة استخدام فائض القوة وتحميل أو رفع التكلفة على المجتمعات اللي بتنطلق منها الصواريخ أو الضربات ضدها، لا إذا بدك تحميلهم المسؤولية، يعني إسرائيل بتقاصص المجتمعات اللي بيطلع بيصير في منها صواريخ ضدها.
0: كانت عم بتحذر إسرائيل قبل ما تروح على القصاص من سنة وأكتر، نزع السلاح.
1: نعم.
0: الدولة ما قدرت تعمل أي خطوة عملية لتنزع السلاح.
1: هون منجي لمشكلة الدولة. خلصت أول حرب إسنيد، لم تكن النتائج لصالح لبنان بطبيعة الحال، عندك خسائر، عندك احتلال، عندك دمار، عندك شهداء، عندك حتى بالنسبة لحزب الله ما كانت لصالح حزب الله، لأنه تبين أنه مخروق كبير بشكل كتير كبير، وتم الموافقة على 1701 المعدل. هون فتنا لتشوف انت بالشق تاعه للحزب، الالتفاف اللي بيصير دايما قبل حزب الله بوقتها وحركة أمل بالاتفاق 1701، ولكن بعدين رفتنا بديباجة طويلة عريضة انه لا انتو فهمتونا غلط ونحن هيك وما قلنا هيك وقلنا هيك، علما انه بنود الاتفاق واضحة جدا. ليش كان عم يلتف حزب الله على الموضوع؟ لأنه لما قبل الاتفاق أصلاً كان هو عم يشتري وقت، حتى بموضوع السلاح لهلأ أقله لهيدا اللحظة أنا قناعتي هو ما بده يسلم سلاح، لا بده يسلم سلاح،
0: ما بده يسلم،
1: لا لا لا لا، ولا بده يبني دولة ولا
0: هل بعد عنده الإمكانيات العسكرية شو بده يسلم؟
1: يعني مثل ما بلشنا أنه بالنسبة للعقيدة الإيرانية بقاء النظام هو
0: والبقاء.
1: انتصار، أنا بكل صراحة وبكل أسف بالنسبة لإلي تحديداً بهالحرب حزب الله دمر جنوب، عدد الشهداء كتير كبير، لأول مرة بتاريخ الصراع اللبناني الإسرائيلي بيكون فيها الشكل من الدمار.
0: أوكي.
1: هذا الاحتلال، هذا العدد من الشهداء، بعز التسعينات، يعني أنت بعز الاحتلال الإسرائيلي كانت العالم قاعدة بأرضها وببيوتها وما صار اللي صار مثل هلأ. فبالتالي أنا بالنسبة لي بدل ما يكون سلاح المقاومة هو وسيلة للتحرير صار هو الغاية. يعني حزب الله اليوم بهيدي الحرب كان أيضا يقاتل للحفاظ على وجوده وللحفاظ على شو سلاحه.
0: الطرف الآخر يقول بأنه لو الحزب ما قتل وحتى لو بهذه المعدات المتواضعة عسكريا بالآخر، نعم، إن كان الطيران المسير أو النبلية اللي كان عم بلف على الطيران لحتى تروح باتجاه إسرائيل، كانت إسرائيل توسعت أكثر عسكريا، توسعت ميدانيا، وكان لبنان تدمر.
1: لوين؟ يعني بعد في يجوا على بيروت.
0: أوكي. لوين؟
1: ما هو بوجود هذا السلاح وبوجود ما هن عم يحكوا بالميدان لك، بس هو دايما واحدة من مساوئ حزب الله وبيئة الثنائي بشكل عام، الثنائي وبيئة الثنائي، وهيدا يعني هذا السلوك الموجود بالبيئة من وراء كمان الممارسة السياسية عند الثنائي، ما بيتحملوا مسؤولية ولا مرة، وهيدي مشكلة كتير كبيرة، تحملوا مسؤولية نتائج يعني أو مسؤولية النتائج اللي هن وصلوا لها.
0: ولكن الشارع تغير لأنه شفنا فيديوهات نوعا ما هذا الاعتداء بين الحركة وبين الحزب جراء إطلاق الصواريخ من مناطق هي فيها حركة أمل.
1: طبعا ليه؟ لأنه حجم الدمار هالقد كتير كبير وحجم الشهداء، عدد الشهداء هالقد كتير كبير، لآخر شيء أي عاقل رح يقول كفى. ولكن طبعا اللي هن مرتبطين بالحزب اللي بعدهم يعني عنده قاعدة وزنة، اللي مرتبطين أيديولوجيا سياسيا مذهبيا طائفيا ماليا اجتماعيا اللي بدك إياه في كتير أسباب، لا بيشوفوا اليوم أنه هيدا حق. ليه؟ لأنه الأسوأ بكل هذه المرحلة شو؟ تصوير الحرب أنه هي استهداف وجودي للشيعة. هيدا أسهل خطاب، الخطاب الطائفي والمذهبي أنت تستعمله لحتى تمسك الشارع.
0: ولكن كان في أحاديث بأنه في هدف من هذه الحرب تهجير شيعة لبنان إلى العراق.
1: تهجروا شيء؟ تهجروا قبل؟
0: بعضهم بيقولوا لك أنه السيناريو بعد ما تنفذ هلأ.
1: هن استعملوا هيدا السيناريو بال 2024، حدا هجرهم؟ لا، ولا حدا حجرون هلا. ومنرجع انا دايما بقول شغله، اللي بيقرا التاريخ اللبناني اذا في شيء بعلمنا اياه هيدا التاريخ، انه ما حدا بيهجر حدا وما حدا بيلغي حدا بهالبلد، ولا حدا بيقدر يتفرد هو بالقرار عن الباقيين او يفرضوا على الباقيين بهذا البلد.
0: لكن فتره كنا عم نشوف فريق هو عم يكون عنده الغلبة على الفريق الآخر، فترة منحكي بالسياسية المارونية، فترة بالسنية، فترة بالشيعية.
1: عظيم، تمام. وشو صار فيهم كلهم هول؟ وصلونا لمحلات دائما لصدمات ولا صراعات. ليش؟ لأنه بكل مرحلة من هالمراحل لما المسيحي راهن على الخارج سقط مشروعه، ما هيك؟ وخسر. لما السني راهن على الخارج على أيام، عد معي، جمال عبد الناصر، ياسر عرفات، شو اسمه منظمة التحرير الفلسطينية، فلما راهن على الخارج خسر، ما هيك؟ بعدين إجا عندك الوصاية السورية. اليوم الشيعية السياسية خلينا نقول كمان هي خسرت وطنيا لأنه راهنت على الخارج قبل الحرب وبعد الحرب، وقبل الحرب كان عندك أسوأ من هلأ. ليه؟ لأنه كان في فائض القوة، كان في هذا الاستئثار، والمشكلة أنه هن مش شايفين أنه كان في استئثار بالحكم، المكفى كان في قرار يمشي إلا برضا الثنائي الشيعي. وبالتالي وتبه أنا ما بحملهم أنهم بس مسؤولية ما قالت إليه الأمور في الدولة، الكل شريك بالفساد وبخراب الدولة اللبنانية، ولكن دايما بكل محل عنا في فريق هو يتصدر المشهد، عارف شو؟ فبالتالي اليوم راهنوا على إيران، أنا برأيي عم يخسروا.
0: بكرة مين؟ الوطن بكل مكوناته أو طائفة جديدة؟
1: حتى سوري حتى الدروز تحت عنوان حماية الوجود وأنه في هجمة على الدروز وتهجير كمان خسروا. فبكرة مين؟ أنا أتمنى أن تعلمنا كل هيدا التجارب ويكون للدستور اللبناني وللدولة اللبنانية وللمؤسسات، وهيدا منه شعر، هيدا كتير شيء سهل وفينا نعمله لما نقتنع كلنا سوا أنه الموضوع الانتماء الطائفي والمذهبي هذا شأن خاص، وبالأخير مش كله اليوم عم ينادي باتفاق الطائف أو تطويره، يعني جزء عم يقلك اتفاق الطائف،
0: جزء عم يقلك انطوره. نحن بحاجة إلى تطوير اتفاق الطائف أو تطبيقه عملياً داخل المؤسسات والكل يتأيد فيه.
1: ليك هو عملياً ما تطبق كله، تمام؟ بس أنا شخصياً مع إعادة قراءة خلينا نقول بالحد الأدنى اتفاق الطائف، لأنه باتفاق الطائف نفسه في بنود أنا بفسرها بطريقة أنت بتفسرها بطريقة.
0: والحل؟
1: لا، الحل اللي كتب اتفاق الطائف، ما بعرف إذا بعدهم عايشين ولا لا، بس اللي انعمل يعني مثل ما انعمل اتفاق الطائف بالدولة اليوم، عندنا رئيس حكومة هو رجل قانون ما هيك، وعندنا كتير خبراء قانونيين ودستوريين يطلعوا يفسروا اتفاق الطائف شو هو، لأنه كل واحد بيجي بنقل من اتفاق الطائف اللي بده إياه وبيقول لك أنا بدي طبقه، ما بتجوز. يعني اليوم حزب الله الثنائي الشيع بدهم اتفاق الطائف، بس شو بدهم من اتفاق الطائف؟ السلاح، إلغاء الطائفية السياسية مقابل السلاح، لأنه بحسباتهم هن إنه هن الأكترية ما هيك، وبالتالي هن رح يكون غلبة الحكم لإلهم، وهذا منه مزبوط، لأنه حتى بهاي بإلغاء الطائفية السياسية حزب الله وحركة أمل إذا بتتذكر وقتها كان على أساس يكون في انتخابات، وقتها رفضوا المغتربين بأماكن اغترابهم شو اسمه
0: يكونوا عم بصوتوا من الخارج.
1: ليه؟ لأنه عددية ما حتناسبهم، لأنه عددية مش هن اللي حيكون لهم الغلبة أصلا، يعني حتى هلأ اللي نحن فيه، بس ما بعرف من وين جايبين هذا الموضوع، لأنه هن بحساباتهم أنه إلغاء الطائفية السياسية بما أنه هن الأكثر عددا بالنسبة لهم هذا بيعطيهم أفضلية بالحكم. بس ها هو اتفاق طائف عندهم.
0: أي متى رح نخرج من فكر الطائفة، إن كانت طائفة مسيحية أو الطائفة الإسلامية، أي متى حنتوحد كلنا لإنقاذ هذا البلد ونكون عن جد مواطنين لبنانيين مش شبعين لا للغرب ولا حتى للشرق؟
1: بدك للصراحة ما بعرف عن جد، يعني صعب. ليك كل التجارب
0: ما تعلمنا بعد.
1: لا لا لا لا أبداً أبداً.
0: متى بنتعلم؟
1: ما بعرف، يعني جدياً كان في عنا أكتر من فرصة أنه نحن نحكم حالنا بحالنا، ولكن بكل أسف من وقت خروج السوريين من لبنان كان عنا أكثر من فرصة أنه نحن نحكم حالنا بحالنا، ولكن أثبتنا أنه نحن إذا ما في نوع وصاية أو نوع من الوصاية، خلينا نقول إذا ما في عامل خارجي ما رح يمشي الحال، لأنه كمان ما تنسى أنت عم تحكي بمنظومة شيل هلأ رئيس الحكومة اللي هو ما له علاقة فيها، قائد الجيش نص على نص لأنه كان بالمؤسسة العسكرية اللي هي جزء أساساً من هيدا. أنت مين الحاكم اليوم بلبنان؟ جزء منهم هن نفسهم، الجزء الأكبر كان بالحرب الأهلية مشارك، هن نفسهم اجوا باتفاق الطائف اللي كرس الوصاية السورية، كان عندك من 90 لل 2005 حكم على الوصاية السورية، تعودوا كلهم ما هيك؟ باستثناء اللي كان عندك دكتور سمير جعجع وقتا انحبس، والعماد ميشيل عون وقتا نفى ما هيك؟ بس الباقي كله شارك بالحكم بطريقة أو بأخرى، كان في تبعية للقرار السوري لأنه كان وقت فارض نفسه بتسوية دولية إقليمية، فتعود اللبناني أنه يستعين بالخارج. عشان هيك أنا بعتقد اليوم في مشكلة بثقافة الدولة ووظيفة الدولة، نحن مختلفين على وظيفة الدولة، وكل هذه الطبقة السياسية الحالية والسابقة والمعتكفة والموجودة والمش موجودة كلهم تعودوا على الرهان من الخارج، فهيدا مشكلة بدها حل، لأنه قد ما تساعدنا الدول، واليوم الدول كلنا متقلنا بتساعدوا حالكم لنساعدنا طبعاً.
0: هذه فرصة نهائية أمام الدولة، إما تكون دولة قادرة على الوقوف وتكون عم تدير البلد
1: أو تطبق قرارها أو سوف نلزم من جديد
0: فصل سابع،
1: يا فصل سابع يا بتتلزم بنوع من الوصاية، مش ضروري تفوت الجيوش تقعد مثل التسعين، بس انه بطريقة ما لأي دولة ما بعرف هلأ مين، يعني مش ضروري للسوريين، بس ما حدا بيعرف، لأنه آخر النهار
0: رفع الصوت.
1: الدول لما بدها تعمل تسوية كبرى بالمنطقة، لما بيقلك نحن عم نعيد تشكيل المنطقة، هون انت امتحانك قديه بتحفظ وجودك وبتحفظ قرارك، وهذا ما بيكون إلا بتطبيق القانون وانك تحكم. انا عشان هيك دايما بقول انا ضد ما المقول اللي بقولها رئيس الجمهوريه مع احترامي له انه هو حكم بين اللبناني، لا انت حاكم، انت حاكم، في فرق بين الحكم انا بدي اقعد راضي الكل، وما انت عندك قوه الدستور انت حاكم تحكم بالعدل، لكنك حاكم، لانه اذا بدي ضلني حكم بدي ضلني عم راضي وما حعمل بلد، وكل فريق بكل اسف لانه مرتبط بطريقه او باخرى برا. فبالتالي اليوم اذا نحن للمره الاخيره وهذه الفرصه الاخيره ما بننتبه انه يا بدنا نحفظ وجودنا بحدودنا الحاليه بعدين نحن بنقرر كيف شكل نظام الحكم، يا رح نتلزم مثل ما تلزمنا قبل، لانه الدول الكبرى ما حتنطرنا، ما حتنطرنا.
0: رفع الصوت من انه سوريا هي يلي راح تكون الوصيه على هذا البلد، هي أكتر من إيصال رسائل سياسية، هي تحذير فعلي،
1: فيكن تحذير فعلي، وأصلا أنت هلأ يعني البلد منه مستقل، ونحن عنا أوصياء ما هو كله حاكم بالبلد، عرفت؟ ولكن لما بتيجي بدك تقسم المنطقة بنرجع لنفس النقطة،
0: الأوصياء هن يلي وصلونا لهون،
1: أو
0: الموجودين بالداخل يلي عم يروحوا عند الوصي عليهم هن يلي أوصلونا إلى هذا الطريق المسدود يلي عم نعاني منه من سنوات وسنوات.
1: أنا قناعتي أنه نحن منقرر يا بدنا نكون تابعين يا بدنا نكون قادرين نحكم حالنا. لما تقول قادر تحكم حالك مش يعني ما عندك حلفة، ما في حدا بجزيرة معزولة، فكيف إذا أنت جغرافيا أصلا يعني بمنطقة معقدة؟ ولكن في فرق بين ما يكون عندك الحد الأدنى من وظيفة الدولة ومقومات الدولة، وبين ما تكون مجموعة دول بمساحة جغرافية واحدة، لأنه كل واحد بيشوف الدولة مثل ما هو بده، وكل دولة من هالمجموعة أو كل مجموعة تابعة لفريق معين. ونحن عندنا مشكلة يعني حتى بالدولة ما في كل يكون مبسوط، عشان هيك في معارضة وموالاة، في أكثرية وفي أقلية
0: وفي معارضة
1: وفي أحزاب وفي انتخابات.
0: هو التطبيق الفعلي للمعارضة وللحزب هون بيكون في بناء الدولة الموجود،
1: صحيح.
0: مش معارضة
1: وفي
0: من عارض
1: بدعة التوافق وبدعة الميثاقية.
0: ديمقراطية التوافقية،
1: أنا بدي أعمل توافق، بس مش يعني الكل بده، يعني ما فيها، لا يعني ما بتزبط الكل يكون هو المعارضة والكل يكون موالاة، وإذا حدا ما عجبه قرار بتطلع بتحكي بالوجود والاستهداف الطائفي، ما بتزبط.
0: دكتور، على أمل أنه ينتهي هذا الزمن ونبدأ ببناء الدولة المستقلة السيادية، الدولة اللي هي
1: وانتبه هون قبل ما هيدا في فضلي. مش في مسؤولية عن الناس، ما هي اللي عم تنتخب،
0: هي البد صح،
1: وهي اللي عم. أنا دايما بقول أنه اليوم أنت فيك تكون مع حزب إكس، تمام؟ هيدا الحزب إكس جاب لك نواب، أنت طرح لك نواب للانتخابات، انتخبتهم ما اشتغلوا مثل ما لازم، فيك تبقى تحبه لإكس حزب إكس، بس تحاسبه وتقول له جيب ناس تشتغل. نحن عنا الانتخابات هي استفتاء شعبي، حتى في فكرة خاطئة على الانتخابات.
0: أي فكرة؟
1: فكمان نحن أنه ما أقول لك الانتخابات عنا بيعملوها مثل استفتاء جماهيري قديك كل واحد عنده شعبية، هي لا. أنا إذا حسبت هيدا الممثل اللي جبت لي إياه عن الحزب وقلت لك أنت ما اشتغلت مظبوط، مش يعني أنا بطلت مع الحزب، أنا عم أقول لك بالطرق الديمقراطية، بما أنه نحن نظام ديمقراطي، تفضل جيب حدا يعرف. نحن كمان العالم
0: مسؤولين
1: أنه نحن دائما نجدد لنفس الأشخاص ولا نحاسب.
0: صحيح.
1: مع
0: هالكلمة دكتور والباحثة السياسية والأكاديمية حياة الحريري، أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا لك.
2: فيكن تسمعوا 5x5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا، facebook.com/jabellebnan، x.com/jabellebnan، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، jabellebnan.com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إليك انت ولا
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
5: السامبا قالو هو دفكة انسا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط التاني
5: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما هلينك ركب كيبل فيجن
2: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
7: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها، غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر. للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

بوقت فرضت في الحرب والظروف إلغاء معظم المهرجانات الفنية اللبنانية، اختار مهرجان أعياد بيروت أنه يتمسك برسالته يلي حملها من انطلاقته، وأكد أن الثقافة كانت ورح تبقى أحد أشكال المقاومة، وأن الفن هو الوجه الآخر للأمل. رح يرجع مهرجان أعياد بيروت هالصيف بنسخته الـ11 ومن موقع جديد على الواجهة البحرية بأنطلياس النقاش، وذلك نتيجة الظروف الاستثنائية يلي حالت من دون استخدام الموقع السابق على الواجهة البحرية بوسط بيروت، مع الحرص على استمرارية المهرجان بالشكل يلي بيليق بجمهوره وبتاريخه. بيحمل المهرجان هالسنة عنوان وطني بامتياز وبيبقى لبنان، وبتنطلق الفعاليات مساء 16 تموز مع النجمة اللبنانية عبير نعمة يلي رح تفتتح ليالي أعياد بيروت بصوتها الدافئ وحضورها بأمسية عم ينطرها عشاق الأغنية اللبنانية الأصيلة، وبتجمع فيها بين الأغاني العاطفية والوطنية. ب18 تموز رح يسجل الفنان الأردني الأخرس حضوره الأول على مسرح المهرجان بلقاء طال انتظاره مع الجمهور اللبناني بعد النجاحات الواسعة يلي حققها بالعالم العربي لحتى يقدم وحدة من أكثر السهرات الشبابية ترقباً هالصيف. أما مساء 20 تموز فبيتجدد الموعد مع الموسيقي اللبناني جي مانوكيون يلي رح يرجع إلى أعياد بيروت بأمسية موسيقية استثنائية بيمزج فيها بين الشرق والغرب بأسلوب خاص طالما تميز فيه. ولأنه أعياد بيروت لطالما آمنت بتنوع الفنون، بطول الكوميدي اللبناني جون أشقر مساء 22 تموز بليلة مختلفة تحمل عنوان فينا نحكي، وبيكون في وعد خلالها لجمهور بجرعة كبيرة من الضحك والمواقف المستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية. ب24 تموز رح يتجدد اللقاء مع النجم جوزيف عطية يلي بيرجع إلى جمهور العاصمة بأمسية بتحمل الكثير من الفرح بعد النجاحات يلي حققها على المسارح اللبنانية والعربية. أما مساء 25 تموز فبيستقبل المهرجان للمرة الأولى الفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف بمحطة فنية استثنائية بينطرها عشاق الموسيقى، حيث رح يقدم مشروع الموسيقى الفريد يلي جمع بين الثقافات وحقق نجاح كبير على أبرز المسارح العالمية. وب 26 تموز بيشهد مهرجان أعياد بيروت الظهور الأول للفنان اللبناني الشامل مروان خوري على مسرحه بأمسية رومانسية بامتياز، وبيقدم خلالها باقة من أشهر أغنياته وألحانه يلي شكلت جزء من ذاكرة الجمهور العربي. وبموعدها السنوي يلي أصبح تقليد بينطروا العشاق، تختتم ملكة الإحساس إليسا فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان أعياد بيروت مساء 28 تموز بليلة بيلتقي فيها الحب الرومانسية مع العاصمة يلي لطالما احتضنت أجمل محطاتها الفنية. مرة جديدة إذن بيثبت مهرجان أعياد بيروت أنه الفن بلبنان منه طرف، ولكن هو فعل إيمان بالمستقبل، وأنه الثقافة قادرة على مواجهة الأزمات والانتصار عليها. وبينما غابت مهرجانات كتيرة عن الصيف، بيواصل أعياد بيروت رفع راية الفرح، وهو عم بيوجه رسالة واضحة إلى العالم، وبيبقى لبنان بلد الفن والحياة مهما اشتدت التحديات.

0: على أمل أنه يرجع لبنان وتشرق شمسه من جنوب ولشمال وببيروت وبكل مناطق لبنان يلي لطالما كان هو البلد الوحيد يلي في هذا التنوع الطائفي والتنوع الأيديولوجي بين الجميع وحتى التنوع السياحي. في حلقتنا لليوم كان معنا النائب ملحم خلف وطرقنا إلى مواضيع سياسية إلى الاتفاق الإيراني والأمريكاني بطبيعة الحال إضافة إلى جولة على أبرز القوانين يلي تقدمت إلى المجلس. أما بالقسم الثاني فكان معنا الدكتور والباحث الأكاديمي والسياسي حياة الحريري. بعطيكم موعد نهار الأربعاء بحلقة جديدة من 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب، وحيكون معنا النائب نجاة صليبة وأيضا البروفيسور والخبير الاقتصادي جاسم عجيقة. إذا كان معكم ريكاردو شلهوب دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7 ضمن 5 على 5. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر
2: فهمني معك وديني عشر الحمراء،
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران عام. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: صراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عبعيون.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وينك؟
3: زعرور كلوب is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at La Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature, or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge, or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
0: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7-10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5-5 من الساعة 5-7 ومن التنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انزو بيعرف
4: سلا فوتو بلش الشوط التاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قليلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: ساحة عليها جوز عيون شو دباحة وأميخ زي العين والغديني تباحة بطار
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: حبك مثل بيروت
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

بطها والأرز. وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبيت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: نزل تضيء جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر تطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. خالد الهبر
2: فيني معك وديني عشرة حمراء، فيني معك تحلالي بالحمرة السكرة.
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا
0: بلش نهارك مع صوتك عالي. البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة. كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد من الاجتماع للتكنولوجيا ملفات يومية من ناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن التنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: بلا منحس بلا منحس
2: بليلة ما بتنتسى، 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: ب 15 زينار فريق عكابة رح يكون بتيات مونو عم نعمل عرض تندعم جمعية المجال. رح تجوا رح تضحكوا بذات الوقت رح تكونوا عم تساهموا بشيء انساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كمان نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أطمن حلوي، جاك بوكرب وتوني داغت بمونو ب 15 8 ونص. تحضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كثير، عملوا شيء انساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعقد.
1: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

De

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضت عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
5: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني، لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: الله

هي ابني خود ليلى بنت ضيع نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعودي على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعودي على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: ابني ع درب الخير عم بهديك، ابني ع درب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية، الفنية، الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: خالد الهبر.
4: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
3: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل. السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: بلا منحس بلا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
2: وينك وينك
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.
2: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من نقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7 ومن التنين للجمعة، معي ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: على شفافي على شفافي صلاة.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان موسيقار حبيبي الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة. وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: عايشي وحدة بلا بلا حبك يا عاجي تحكي عن هواك ضحكت عليك الباب